0: مؤكدة أنه لا يفقه من دينه شيئا إلا ما هو بهواه وما هو بعقله مما يريد أن يطبقه على أرض المسلمين وعلى واقع المسلمين، فلا فقه عندهم ولا علم عندهم، ويقدمون لأجل هذا ما يقدمونه إلا ليغنيهم. وهذا حاصل اليوم، وكثير ممن قدم في الإمامة، قدم في الإمارة، قدم على الصالحين العلماء الفقهاء، كثيرا ممن قدم لأجل أي شيء، لأجل هذا يتمتع ويتلذذ بأغانيجه والعياذ بالله رب العالمين سبحانه، ويزهد في الفقهاء ويزهد في العلماء ويزهد في الصالحين ويزهد في من يأخذ بالأمة إلى بر الأمان بنصوص القرآن والسنة وبعلوم القرآن والسنة وبفقه القرآن والسنة. هذا الحديث عباد الله له والله مليء بالعبر والعظات، وغيره كثير في سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه جل شأنه أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجنبنا من أسباب سخطه وعقوباته، وأن يوفقني وإياكم للعمل بنصوص القرآن والسنة. هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة، التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام، نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام، فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم، وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا أربعة وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهرا حرما. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، فالثلاثة السرد هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، والواحد الفرد هو شهر رجب في وسط العام. وكان هذا لحكمة عظيمة، فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دما ولا ينتهبون فيها نهبة ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر الحرم فلا يمد يده إليه ولا يناله بسوء، تعظيما منهم لهذه الأشهر. فكانت هذه الأشهر تحريمها لأداء الحج والعمرة ولزيارة البيت الحرام، فحرم الله تعالى قبل شهر الحج شهرا وبعد شهر الحج شهرا. قبل ذي الحجة حرم الله تعالى شهر ذي القعدة، وبعده حرم المحرم لأجل يتمكن الناس من المجيء إلى الحج من أقصى البلاد وأبعدها، فيصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون حجهم ويرجعون أيضا إلى بلدانهم وهم آمنون. وشرع الله تعالى تحريم رجب في وسط العام لأجل زيارة البيت ولأجل أداء العمرة لمن يأتي من جزيرة العرب، فيأتي إلى البيت ويعتمر فيه ويرجع إلى بلده آمنا في شهر حرام وقد علم أنه لن يعتدي عليه أحد. فكان تحريم هذه الشهور لحكمة عظيمة، ولكن المشركين كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، ولذا سمي في الشرع بمحرم تأكيدا لحرمته، فإنهم كانوا يستطيلون ثلاثة شهور متوالية تكون محرمة عليهم، فكانوا مرة وعاما يجعلون محرم حلالا ويحرمون بدله شهر صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم ويحلون صفر، كل ذلك منهم لأجل أن يوافقوا عدة الشهور الأربعة. استطالوا وثقلت عليهم أن تكون ثلاثة أشهر حرم متوالية لما فيهم من القوة الغضبية والقوة العدائية، ولما يرون في ذلك من شهامتهم، أحلوا شهر الله الحرام في عام وحرموا مكانه صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فسمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته وتثبيتا لحرمته وزجرا للجاهلية عن تلاعبهم به الذي كانوا يتلاعبون به قبل الإسلام. هذا الشهر شهر الله الحرام

أو كان صيام الأيام البيض، أو كان صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم، الصيام في هذا الشهر خير من الصيام فيما عداه من الشهور إلا شهر رمضان الذي هو فريضة افترضها الله تعالى على عباده المسلمين. فمن نشط على الصيام في هذه الأيام المباركة فليحرص على ذلك، فإنها أيام فاضلة، أيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها وحث على ذلك، ولا سيما صيام التاسع منها الذي هو يومنا هذا، وصيام العاشر منها الذي هو يوم غد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام فضله على غيره من الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام بالصيام يفضله بذلك على غيره من الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه ويحرص على ذلك مفضلا له على غيره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي مضت. وهذا فضل عظيم يناله العبد بصيام هذا اليوم الفاضل المبارك الذي هو يوم العاشر من شهر الله الحرام، يكفر الله تعالى به عنه صيام سنة ماضية. ولذا كان الصحابة يصومونه ويحرصون على صيامه، بل يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. كل ذلك حرص منهم رضي الله عنهم على فضيلة هذا اليوم الذي هو في شهر حرام، والذي هو بالخصوص في شهر الله المحرم الذي الصيام فيه أفضل من صيام غيره، والذي فضل أيضا صيامه في حد ذاته وهو يوم عاشوراء. ويستحب للمسلم أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم التاسع مخالفة لليهود كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، أصله وهو في مسلم، أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام القابل، إلى العام الآتي، لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم مع العاشر يوم التاسع حتى يخالف اليهود ويخالف النصارى في تعظيمهم لهذا اليوم، فيكون تعظيمه له بالصيام منضما إلى ذلك صيام اليوم الذي

0: قبله مخالفا بذلك سنة اليهود والنصارى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء كانت فيه نجاة نبي الله موسى، نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فغرغوا الطاغية الجبار فرعون كان في يوم عاشوراء. نجاة موسى نبي الله ومن معه من بني إسرائيل كان في يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فهذا يوم صامه الأنبياء شكرا لله جل وعلا، صامه موسى كليم الرحمن وقومه شكرا لله، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته شكرا لله، وصامته أمته تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وشكرا لله جل وعلا على نجاة المؤمنين. هذا اليوم ابتدع فيه اليهود بدعة فجعلوه يوم عيد، يوم فرح، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم، يتخذونه يوم عيد وتوسع في طعام وشراب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله نحن أحق بموسى منهم لم يجعله يوم عيد، بل جعله يوم عبادة شكرا لله جل وعلا، يوم صيام شكرا لله جل وعلا. هم يأكلون ويتوسعون في هذا اليوم ويتخذونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله صياما شكرا لله وتأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم طهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من رجسهم وشرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: قال الإمام الشوكاني رحمه الله، الحاصل يعني خدمته لهذا الكتاب هزيلة جدا جدا، اي والله، يعني لا من حيث الأحكام ولا من حيث التخريج الصواب، بعضها يصيب فيها وكثير منها يخطئ. منها مثلا الحديث يكون في صحيح البخاري يعزوه إلى كنز العمال، إيش يريد بكنز العمال الهندي أو لمستدرك الحاكم وهكذا، فخدمته هزيلة جدا جدا. قال ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة. إن شاء الله المرة الثانية ما نقرأ إلا في نسختنا، يعني إذا أردنا أن نعيدها نعيد نسختنا، فإنها نفيسة نفيسة، سنن الصغرى نفيسة، البيهقي كتاب نفيس في الفقه ومسائل أحكام جاهزة. ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. كلام طيب، لم يكونوا من أهل البيت، يعني إذا كان شأنهم رد السنة وشأنهم العداء إذا قيل هذا اعتقدوا أن هذا صنيع أهل البيت الناصبين لهم، نعيد هذا لأن فيه فائدة، وأنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يملي سندا عاداه، هذا ما يصير من أهل البيت بل يصير من أعداء أهل البيت، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله ورسوله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل، ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية، كائنا من كان فليس بعد هذا شيء. هذا محادة، لله ولرسوله. ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة يقرأه الطلبة على الشيوخ، فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطاطاليس. وأفلاطون وجالينوس بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع. آمين. وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر إلى الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مبغضيهم، ثم يعتبرون الناس جميعا بهذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم المحق حقا على إسلام الرافضة على الخروج من الدين، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظاهر بجمع الصلوات وترك الجمع، أما هؤلاء الرافضة عندما يصلون إلا النادر منهم، هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، وهم بجانب هؤلاء سماء، وترك الجمع في أربع بدع كما قلته في أبيات، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع، ترك تبتدع عيده، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع وأما أما التشيع الذين في زمننا فربما ينحصر في 100 مسألة أو أكثر، يعني ما في شر إلا ركبوه ولا خير إلا تركوه من الكفر فما دونه. قال وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم فيزيدون على هذه الأربع خامسة، وهي التظاهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم اليهود والنصارى. هذا هؤلاء الزيدية فيما يزعمون، هؤلاء الذين يقال عنهم المعتدلون زعموا وظنوا أنه على شريعة أخرى أو على دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهانهم في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، بعض الناس يترادف عليه أمر الزيدية وأمر الرافضة، فهو مثلا يعبر بالشيعة عن الزيدية ولا يكفرهم، نعم هذا هو صواب، ويعبر وإذا ذكره الشباب المجرم كفرهم، وهذا معناه تكفير للرافضة. وكان شيخنا رحمه الله يقول يعني يذمهم كثيرا، أعني الرافضة، ويطلق عليهم ألفاظ الكفر قطاع صلاة وإلى آخره. وأما ما كان مما سمي الزيدية حتى وإن أطلق عليهم رافضة بعض الألفاظ، يعني عند بعض الناس وهم ليسوا بروافض إنما زيدية كما يقال، هؤلاء ما كفروا. على كل الرافضة على المعلوم من أفعالهم واحدة تكفي في تكفيرهم، مشركون ولا موحدون، وخلاص انتهينا. فالذي يقول هؤلاء الرافضة على ما فيهم من الشرك وعلى ما فيهم من سب جميع الصحابة إلا النظر اليسير، وعلى ما فيهم من اعتقادهم في أن القرآن ناقص واعتقادهم، وأنا ما زال يقول أنا ما أكفرهم، إذن ما عندك فهم للعقيدة الصحيحة، يحتاج أن تدرس يعني مثل مبادئ العلوم في العقيدة حتى تفهم. وأما كلام شيخنا رحمه الله فذاك هو بنصه وفصه، الرافضة بمعنى كان يتعلق بقضية أهل إيران، خميني ما كفر الخميني هو رافضي ولا لا، فهذا هو هذا هو شرح المعنى. والشباب المجرم الذين هم روافض فعلا كفرهم، والزيدية ما كفرهم، زيدية ما كفرهم، وبالإضافة أنه ربما أطلق بعضهم عليهم رافضة وهم زيدية ما كان يكفر هذا الصنف، ما كان يكفرهم. وفعلا لا شيخ الإسلام لا من بعده ما نعلم أحدا كفر الزيدية الذين يعني ربما أحد يقول عنهم رافضة، أما بالرافضة بالمعنى الصحيح الذي علمناه وعلمه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما هم عليه من الطعن في القرآن والطعن في جبريل في الملائكة والطعن في الصحابة وفي أم المؤمنين أنها ما يعني بما برأها الله به، فمن هذا؟ من لم يكفر، قال شيخ الإسلام من لم يكفر من قال إن أم المؤمنين وقعت فيما برأها الله منه فهو كافر، ما اقتصر على تكفير الرافضة فقط بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر هذا الصنف. وهاتوا واحد في الشارع الآن من الذين يخرجون العيد الغدير من هؤلاء وقولوا له ما رأيك في أم المعائشة، يلطمها بتلك الكلمة مباشرة بكل قحة، ينتفون شعرها يعملون شاء ينتفون شعرها يقولون هذه ويلقون ذاك اللقب، وهكذا يقتلون الشاة ينتفون شعرها ويتعبونها على أنها. ألم يقولوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه يعني عمل كذا كذا في تلك الكلمة القبيحة، نقلناها. الشاهد يا أخي لا تترادف عليك المسائل، الرافضة رافضة، زنادقة كفار. وهناك مباحث جميلة للشيخ بن باز في هذه المسألة ولعدد من العلماء. الزيدية زيدية، ما هم كفار، هذا هو الصواب، زيدية ليسوا بكفار، ضلال. وهذا يحتاج إلى نقولات توضح التفريق بينهما، وبالأخص عن شيخنا، والنقول من إلحاد الخميني، والنقول عنه أيضا من يعني ماذا من مصادر كلامه في هذه المسألة في الرافضة من أشرطته ورسائله. إلى هنا وفقكم الله.
2: أخ يقول: يوجد طقم مكتوب فيه: من لم يكفر الرافضة فقد كفر، هل تصح العبارة على الإطلاق؟ لا، لا تصح على الإطلاق. فمعنى كلام العلماء الذين يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإجماع، هذا الكافر الذي ورد كفره بالدليل من القرآن أو السنة نص على أنه كافر، كاليهود والنصارى مثلا، قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم الله تعالى كفارا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وغيرها من الآيات. فمن جاء وقال اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه كذب القرآن. فهذا معنى كلام العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الذي ورد كفره بالدليل، لأن من لم يكفره كذب بالأدلة وردها، والتكذيب بالأدلة وردها كفر. وأما الكافر الذي كفر وارتكب نواقض من نواقض الإسلام، وقال بعضهم أنه ليس بكافر أو لم يظهر له كفره أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه كافر، هذا الذي لم يكفره. فالرافضة كفروا بارتكاب نواقض من نواقض الإسلام. فهم كفار، ومن لم يكفرهم يبين له كفرهم وما هم عليه. لا سيما الرافضة في الأعصر هذه ارتكبوا كثير من المكفرات الظاهرة، لكن لا نقول من لم يكفرهم فهو كافر. وإن كان الإمام السمعاني رحمه الله قد نقل اتفاق الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، فهذا أمر مجمع عليه أن الرافضة الاثني عشرية كفار. الدين الذي هم عليه غير دين الإسلام، لأنهم طعنوا في أصل الإسلام في القرآن في السنة، لا يدينون بها، وهذا من أصول العقيدة في الرافضة الاثني عشري، التكذيب بهذا القرآن وبالسنة.
3: نعوذ بالله من شرور أنفسنا.

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يضلل إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله: وفي النهي عن العجلة والتسطع لنشر الأمور من حين سماعها، فالأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل، ونحمده وانكسى عنا شطاعته الجنة الباقية من الروابط الحوتيين آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه أن يعجل باستظهار جبتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإننا نشر الحمد لله بعزة عظيمة وفرج من الله عز وجل ونفس متهية. نسأله سبحانه المجيد نصلي، وإن هذا النصر لخلق الله ابتلاء من الله سبحانه لنا، ينفع أن نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره، ويأخذنا العجب والفرح المسموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسي فمن كفر فإن ربي غني كريم. وقتلك الله سبحانه قارون إن أرجع الله نفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ألا يسمع ذنوبهم المسلمون. إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهد ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل، وألا نفرح فرغ شط وبطل فرح قارون وأمثاله، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فلنفرح بفضل الله وبرحمته. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى راسه المقفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرح من ذواقيه إلى ربه عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره. وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويسلك صرارا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبل أن يرجع من القزوة كبر ثلاثا وقال: آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون، حامدون ربنا شاهدون. صلى الله وعده ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده. فخرج عمر بن عمر رضي الله عنهما فوعده سبحانه الذي أزم الأعداء: فما نحن إلا جند من جنوده استعملنا في طاعته وجهاد أعدائه. فله الحمد والمنة. قادرين عباد الله أن نبتغي فيما آتانا الله تعالى الآخرة، أن نستمن ما وهمنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة رب
ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل فيها الثواب لنا في الدنيا والآخرة. أرينا أن نصر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه. فينبغي علينا عباد الله أن نتجنب التنازع والشقاق والخلاف التي هي من أسباب الفشل وضمناتها فينا. قال سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. أبي مسلم من حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: إذا ودع لي فؤاد فكرون أيكم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يقول كما أمرنا الله. فقال النووي: أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد نصلي. انتهى كلامه رحمه الله. قال رسول الله: وقيل ذلك يتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، لا تبصرون شيئا من الفتح ولله الحمد ونخشى من الوقوع فيما أخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا عباد الله أن هدف رجل الحاصلين مع كونه ابتلاء من الله سبحانه أنا أن نشكره نقفل عن شكره أو ما كان لك تقديم سبحانه رحمة لإمام من طحنا وقلة صبرنا الجهد والبلاء. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا أما من كف وعس وشتة حاصلة على العبد المؤمن إلا مسير الفرج والجسر بإذن الله سبحانه الواحد القهار. قال سبحانه: سيجعل الله بعد نصر يسرا. وقال: فإنما نصر يسرا إنما نصر يسرا. وقد جامع رسالة أنه قال: إن يقلب عسر يسرين. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أن العسر مر في الحالين سواء مفرد واليسر منكر فتعدد. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة الحاكم وصحابه بن أسلم أن أبيه قال: لما أتى أبو عبيدة الشام أضربه أصحابه جيش شديد. قال: كذب إليه عمر فقال: سلام أما بعد، فإنه لم تكن شدة إلا جاء الله بعدها مخرجا. في رواية: خرجا لن يقلب عصي يصين، فإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعسر يتبعه اليسر والكرب يعقبه الفرج. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن النصر يسرى. فهكذلك أنس رضي الله عنه هذا الله وهو صحيح إلى الباني رحمه الله. ما أتل ما قال الشافعي رحمه الله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج أمن راغب الله في الأمور نجا أمن صدق الله لم ينله أدا أمن رجاء يكون حيث رجاء.

فإنه الله إن العسر يتبع اليسر. فقال آخر أسأل الكرب الذي يمسيت فيه تكون وراءه فرج غريب. فقال آخر ألعق نازلة يذيق بها الفتاة ذرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تخرج. فقال ابن جديد أن تدني أبوها المسيح الثاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فقال لما في الصدر الرهيب فأوقات المجاره والمعند أرسلت في أماكنها الخطوب. فلم ترى الانكشاف الطرد والشن فلا يقنع به لديها الأديب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإن مع الله نعتبر ما أرسل من قدك تقرار الحسين نزل من الله عز وجل ونسأله سبحانه ويمن علينا بفتح الأكبر وأن نتحد بلادنا وسائر بلاد المسلمين والروافض وأوانيهم ومناصفيهم. فنسأله عز وجل المزيد من الرشد والفرج والتوفيق فإذا اختصنا بنا من السبب حصول الفرج واليسر يفرج الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده أما رفعت هداية الدنيا به للتوحيد وإذا لي كانت أعزب التوحيد. فتاوذي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهي مفسر الخليقة ومن جاوها فيسمها فقياسها فبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد رجوا الله عنهم الكرب ونجتهم من أقوامهم الظالمين. قال النبي رحمه الله رجال العلوم والحكم عند شبعة ابن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله من قصص تسجيل قربات انبيائي انت تناه الكرب. فإن جاء نوح عليه السلام وأنه في الفل وإن جاء إبراهيم عليه السلام فبداية لوادي الذي مربد فيه. وإن جاء موسى وقومه من دلهم وقواقاتهم وقصر أيهم ومس وقصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتاه وإن جاء منهم كرصد يوم القار ويوم البدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب. فقيل ذلك ومن السلام الذي صلى يونس اتقى الله عز وجل. قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من السلام المجيد صلى يونس حتى وسلم الله بالأعمال الصالحة. وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فنزلت عليهم شغلة عظيمة فسدت عليهم الغار فتضرعوا الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسلم المزيد فرعي واليوسف التوبة إلى الله والرجوع إليه. وهذه قصص الثلاثة الذين خلفوا كابر بن مالك وإلال بن أمية وغالب بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم النصر ما رفض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب نزيف رجل اليسر تذكر الموت والدار الآخرة كما تلا على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتد المدين وأرسل بمجموع الطرق أكثر من ذكر هاجم اللتان أما ذكر وقت ما هو ضيق إلا وسع عليه فلا في سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. من أسباب مجدي فرج واليسر ملازمة الاستغفار وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لزم الاستغفار جاء الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. فالحديث له وصول تجري تحتها وهو حديث حسن. وقل الله عن نوع مع قومه فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا وفي السماء عليكم زارا مثلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
قال سبحانه في قصة هود مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لي ارسل السماء عليكم نارا ويزدكم بوتا الى قوتكم ولا تولوا مجرمين. عند الاستغفار ازيد فرع واليسر وتزيد القوه ويصل كل خير. ابي مسلم من حديث الاغر المزني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه ليقان على قلبي واني لاستغفر الله من يوم 100 مره من السامة فرع واليسر. الدعاء فهو مخرج من كل ملية مخرج عن كل غربة. فلا محسن من الإصرار من الدعاء والإلحاح على ربنا تبارك وتعالى. وقد دمر الله كثيرا من الأمم بسبب دعاء أنبياء ماليين. وإلا يقر الشافعي تقول: أتهتأ بالدعاء وتستديه فما تأتي بما صنع الدعاء قيام الليل لا تخطي ولكن لامة وللامة انقطاع. قال تعالى: فقال ربكم الدنيا استجب لكم وذوات سبحانه وذو الحق أهدك بالدعاء أن يكون صابر مظلوما والبقي عليه. فهذا من أعظم أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث الناظر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونسألك اللهم من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمنحهم من أعدائنا يا جبار يا منتقم. اللهم إنا والظلمون فانتصر. اللهم عليك بالرافة الحوثيين. اللهم عليك بهم ومن آمنهم. اللهم عليك بهم ومن خططهم جسس لهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم إنهم لا يعودونك يا رب العالمين. اللهم يغفر الشديد ابطش بهم. اللهم انكر بهم فانهم مهجرون. اللهم خاتم فانهم مخاجعون. اللهم اتم منهم فانهم خائنون. اللهم بول مكرهم شتت دمهم شتت شملهم تقضي مكرهم في قلوبهم. اللهم احفظ اخوانا الغادمين الينا. اللهم اربط على قلوبهم وشد ارضهم وشتت رميتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم سلمهم وغنمهم وتقبل منا ومنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت قدامنا وصلنا على البقاة المهتدين. اللهم اجب عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع طعن جرحانا ارحم موتانا واتخذوا من بك شهداء وحرنا بهم في احسن حال اجمعنا بهم في طاعه كرامتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الرضا بعد الخطا حتى العيش بعد الموت ويتجه نظر الى وجهك وشكرنا لقيت بقيه الضراء خطوره ولا منه مضله. اللهم ادخلنا الجنه واجلنا من النار واستر عوراتنا فامن رواتنا. اللهم استهدي تشد يمنينا ونعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم ينصر القلوب صدق قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. يا احي يا قيوم يا ذي الجلال والاكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الحقيقة أن تمدد الرافضة في اليمن والسودان ومصر والحبشة وأماكن كثيرة، أينما قادم يقول عندنا منهم بعض الشياطين. هذا يدل على أنه سيكون جهاد في بقاع الله وأرض الله، ربما يكون جهادا عاما ضد هؤلاء الأنجاس، ضد جيش الدجال. صحيح، هذا ما هو بعيد، هذا التمدد، فإنهم يعني أصلا ثورتهم يبدأونها هم بالتمدد على الأماكن دعويا، وهكذا الإغراءات لضعاف النفوس. ولا يقاوم هذا التمدد السيء الخطير إلا نصرة كتاب الله عز وجل سنة رسوله ممن يدعو الناس إلى الهدى. فيجد أهل السنة إن شاء الله يجتهدون في نشر السنة والتحذير من الرفض والتحذير وبيان فضائحه وشنائعه ما أشد فضائح الرافضة يا أخوان. والله تقرأ في فضائحهم يقشعر جلدك ويقف شعر رأسك، سواء في أمورهم مع النساء، في أمورهم في العقيدة ومع رب العالمين ومع رسوله الأمين ومع كلام الله ومع كلهم كل شأنهم زنادقة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم يعني تمددهم صار مركزا على ضعاف النفوس من مشايخ القبائل، الذين أولا أنهم ربما أعطوا شيئا من المال فاغتروا به، ثانيا ما علموا العقيدة الصحيحة حتى يكون ذلك يعني عندهم وازع إيماني يدفعهم عن الوقوع في ذلك المحرم والعقيدة الفاسدة، ثالثا أن بعضهم يتقي من الرافضة تقاه ويريد أن يجاملهم حتى يقع في الفخ ولا يدري إلا وقد سحبوا من حوله أولاده وأسرته ومن حوله وجعلهم يقاتل المسلمين وهو ينظر. رابعا أن بعضهم بينه وبين بعض المشايخ مقاضات أغراض، فيأتون يقول إيش بينك أنت وفلان، نحن عضدك، قم على فلان هذا ونحن معك ونخبطه ونفعل له كذا، وهذه الأموال وهذا الذخائر، وهو يظنها فرصة، وما ظن أنه يعني مثله كما يقال أكلت يوم أكل الثور الأسود، وبدأوا به ويختمون بالآخر وأنه هو الضحية الكبرى. خامسا أن بعضهم أصلحه الله مع هذا كله، مع الحال الذي يعني الذي قد رعاه، ربما غروه بجلسة تخزينه، وما يظن بعد الذي قد رأى وسمع بعض القتلى من أسرته ومن أقاربه في بطونهم، ما زال في بطون الرافضة، ما زال عندهم، ما قد استنقذهم منهم وما قد أخذ منهم مقابله، ومع ذلك ينسى ذلك الماضي اللئيم من هؤلاء الأعداء ويغطي رأسه على مجرد تخزينة وكلمة من تقاتهم تلك التي يتقون من الناس سمونها تقية وكذبة وما إلى ذلك. والله المستعان. ركزوا أيضا على مناصحة هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله، وبتثقيرهم، ولا يعان عليهم الشيطان من أنك أنت مخطئ أو أنك كذا أو أنك، لكن يقول له ذكروا بالله، وهذا الفعل سيحصل لك من وراء كذا وآثار وعواقب وفي الدنيا وفي الآخرة، والكلام الحسن حسن. أنا أقول لكم لا تظن الرافضة أنها ستبسط نفوذها على اليمن، ما هو صحيح، والله ما هي إلا جهاد الله، لعل الله يريد لليمنيين يجاهدون حيث لا يشعرون، يسوق لهم جهاد الذي هو خائف وهكذا، كلها جاهد صحيح جاهد في سبيل الله، جاهد الزنادقة. في الحقيقة هذه الخيانات من الرافضة والأكاذيب التي يقولون يعلنون للناس في الجوالات أن عبد الملك الحوثي لا صبح الله بخير ولا مساه، يعلن على أن الحوثيين رضوا بالحوار الوطني. طيب، وهي خدعة، كذب ومكر، على أنهم يعني يبتعدون من الطرقات ويفعلون يفعلون، وما هي إلا بين الحين والآخر، وإذا بهم يباغتون الناس ويهجمون عليهم، وفي حين الناس يظنون أنهم هؤلاء سيتعايشون. إذا ركنت إلى رافضي أنت مغفل. فقد قال الشوكاني رحمه الله: إنهم لا يركن إليهم ولا يثق بهم أبدا، وفي أدنى فرصة يخونون. نحو هذا كثير من كلامه، ولكن خيبهم الله وأهانهم الله، نسأل الله أن يذلهم. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، لكن هؤلاء الذين يريدون الدولة إما أن يتركوا الدولة للرافضة، والناس لهم الله عز وجل، وإما أنهم معهم دولة صحيح كما يقولون الدولة. فهؤلاء الرافضة يصفون بلاد صعدة من هذا النجس وهذا الدرن وهذا السرطان، وهذا يكون لهم دولة كافية وافية إذا قاموا عليهم وصفوا البلاد منهم. وفي الحقيقة أنا أتوقع أن المخابطة ستكون بين الطائفتين، هؤلاء يريدون الدولة أما نحن ما نريدها، وهؤلاء يقولون قد الدولة حقنا. نعم، وأيضا هؤلاء قد مددوا دولتهم على اليمن، ما هم في الصعدة فقط، صعدة فقط يريدونها للصبوح والباقي الغداء، وأولئك ما هم راضون. أنا أنصحهم أنهم يقومون بكل ما يستطيعون من قوة يدافعون عن دولتهم بدري، إن كانوا يريدون دولة فعلا. أما نحن ندافع عن دعوة، معنا دعوة من اعتدى عليها والله لنقعطوا بالأسنان، ما تركناها من حضرت هذا الحوثي النذل، والله ما نعتبر له نذلا، نحن الحوثيون ما نعتبرهم إلا أنذال. كان أهل السنة قد هدأوا قليلا، الآن إن شاء الله يحملون باصاتهم من صنعاء ومن عدن ومن تلك الأماكن والأكتاف، وقادمون على عطلة بفضل الله عز وجل. وهي أهل السنة قبائل الخير وقبائل الشرف وفوق الرغبة، دمدموهم والله حارشوا على أنفسهم. أقول لكم يا إخوان، الحوثي مصاب بدعوة، يعني ما هو بدعاء الصالح، أصيب والله. ولهذا مهما أراد أن يتخلص من ورطي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
0: ورطة وارط واصل. ولهذا مصاب بدعاء الصالحين الحوثي، الحوثيون مصابون بدعاء الصالحين، فما يتخلصون من الورطات، فالله يصيبهم بالبلاء. امرأة تقول: تزوجت برجل وبعد حين تأثر بفكر الحوثيين، كان يأتيها بأموال مع أنه عاطل عن العمل، ثم إنه تمادى به الأمر حتى جعل يأتي بالأشرطة التي فيها منهج الرافضة، ويريد أن أكون معه على فكره. تقول: والآن يريد أن يسافر بي إلى صعدة ولي منه أولاد، ولا أريد أن أفارق أولادي، ما نصيحتكم؟ الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، ففي هذا الحال إن تاب عن فكره لها البقاء معه، وإن لم يتب عن فكره وعن ما يدعوها إليه يغنيها الله عنه ويتولى أولادها بما أراد سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها البقاء معه على فكره، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والروافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى،
2: أن يكون صعدة وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك هنا، هذه أضغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفخوهم نفخا. قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد. الحاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عرابجة الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الصفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس الرافض. وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان، وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الروافض. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله

الله أكبر الله أكبر.

0: لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب، يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض، هل أدلكم على تجارة، الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متصبر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الله، والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب. فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم، وهذا شامل للصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومساكن طيبة في جنات عدن، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان. والزمرد هو نوع من الأحجار الكريمة، أخضر شديد الخضرة وشفاف شديد الشفافية. حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. والترح هو الهم والحزن خلاف الفرح، فكل نعيم فيها مشوب بألم، وكل فرح فيها مشوب بترح. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها، أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح، وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال وبشر المؤمنين بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. هذه الآيات في فضيلة الجهاد والإيمان بالله، وكما سبق في أول السورة أن المؤمنين قالوا لو أن الله تعالى أخبرنا أو دلنا على خير الأعمال للازمناه وعملنا به، فدلهم الله تعالى على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فكان الجهاد خير الأعمال التي دلهم الله تعالى عليها، والتي تمنوا أن يدلوا عليها، وسماه الله تعالى تجارة لما فيه من الربح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، وهي تجارة رابحة، تجارة عظيمة تتضمن نصرة الإسلام والدفع عن المسلمين ينجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي هذه التجارة إيمان بالله ورسوله. وقد استشكل بعضهم كيف أنه خاطبهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا ثم قال تؤمنون بالله ورسوله، فكيف تؤمنون بالله ورسوله وهم مؤمنون؟ لأن الله تعالى قد خاطبهم بالإيمان، وهذا لا إشكال فيه كما سبق بيانه أن المراد تثبتون على هذا الإيمان، تستمرون عليه، تحافظون عليه وتحققونه، وتعملون بما يقتضيه، ومما يقتضيه الجهاد في سبيل الله. ولذا قال وتجاهدون في سبيل الله، وهذا هو الواجب في الجهاد، أن يكون في سبيل الله، لا في سبيل طلب المال، ولا في سبيل طلب الرئاسة، ولا في سبيل طلب الملك والجاه والمنزلة، ولا في سبيل الرياء، ولا في سبيل فلان من الناس، ولا شيء مما يخالف سبيل الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فيقاتل لأجل أن ينصر الإسلام، لأجل أن يدفع الكفر. بأموالكم وأنفسكم، وقدم الجهاد بالأموال، وهذا كثير جدا في القرآن في آيات الجهاد، يقدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، لأن الجهاد بالمال سابق على الجهاد بالنفس، فلا يستطيع يجاهد بنفسه حتى ينفق، يجهز عدة الحرب، يجهز سلاحه، يجهز ما يحتاجه في الحرب، ثم يجاهد بنفسه. فلذا يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في آيات كثيرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا الجهاد في سبيل الله مع الإيمان بالله خير لكم من الحياة الدنيا، فليس بقاؤكم أو راحتكم أو استقراركم بعيشكم الهني في الحياة الدنيا بخير من الجهاد، بل الجهاد خير لكم وإن حصل لكم ما حصل. ثم ذكر من ثمراته وفضائل في الدنيا والآخرة، فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أي كل هذه الأمور مرتبة على الجهاد، سواء قتل المجاهد أو سلم، فكل من جاهد في سبيل الله فهو موعود بهذه الفضائل، مغفرة الذنوب ودخول الجنات والمساكن الطيبات في جنات عدن، أي جنات إقامة يلازمونها ويقيمون فيها ولا يخرجون منها، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه، أن يغفر الإنسان ذنبه وأن يدخل الجنة وينجو من النار. ثم قال الله في بيان أيضا فضيلة عاجلة من فضائله وأخرى تحبونها، أي وكذلك هناك فائدة أخرى وخصلة أخرى تحصلون عليها بالجهاد وهي محبوبة عندكم، نصر من الله وفتح قريب، ينصركم الله على الأعداء ويقر بذلك أعينكم، وفتح قريب تفتحون به بلاد الكفر وتتسع دائرة الإسلام ويكثر أهل الإسلام، فهذا من ثمرات الجهاد. فلا نصر إلا بالجهاد، لا يمكن أن يأتي نصر بدون جهاد، ولا فتح لبلدان الكفار إلا بالجهاد. ولذا قال الله وبشر المؤمنين، أي بشر المؤمنين بكل ما سبق إنهم عملوا ذلك وقاموا بالجهاد في سبيل الله، بشرهم بالنجاة من النار، بشرهم بدخول الجنة، بشرهم بمغفرة الذنوب، بشرهم بالمساكن الطيبات، بشرهم بالنصر، بشرهم بالفتوحات. فهذه بشارة من الله جل وعلا لمن قام بهذا الأمر الذي دل الله تعالى عليه المؤمنين أن يرزقهم كل هذه الأمور. ثم ختم هذه السورة بالترغيب في نصرة هذا الدين كما سيأتي إن شاء الله. نكتفي بذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب تليين القلوب قبول أوامر الله عز وجل والعمل بها، وقبول واجتناب نواهي الله عز وجل. ألا فلتعلم يا أخي المسلم أن من قبول أوامر الله طاعة.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استو

الله أكبر. الحمد لله.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم إنهم استقووا بدول الكفر فأرنا قوتك فيهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واكفنا شره وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

عظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم يا رب العالمين.

كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لك

يحشرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما

يؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن

أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا

من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا

مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن

أيمانا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة

أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم،

يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما

فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقول

من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

0: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم، والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكنوا طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير، ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنة أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أن يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين، كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح المهاجرون الأنصار حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام، وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية، والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعط الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا؟ قال يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم وقالوا رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا ما يبكيكم؟ قالوا خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له لا تفعل، لا تخدمني. قال والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم، جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه، من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه،
1: ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا قالوا جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه. الدنيا تريدون؟ قالوا لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم. فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.

لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

0: أخوني يقول الحواث الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنهم من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيء، ليس لهم حق في الفيء، وأيضا الغنيمة، لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذه أصناف أهل الفيء، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير، وفتوى كثير من السلف أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف، فليس لهم نصيب في هذا الفيء. وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها، لأن الغنيمة للمسلمين وهؤلاء ليسوا من المسلمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذه الأدلة بيان وجوب جهاد وقتال أعداء الله من الكافرين والمشركين ومشروعية ذلك، وأنه يجب على أهل الإيمان مطاردة الباطل وأهله في كل مكان وبكل أمر يقدرون عليه، وأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة فيها الخير العظيم وفيها المنافع والثمار الدنيوية والأخروية، وإذا أراد المسلمون تحصيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فإن هناك عددا من الصفات والآداب التي ينبغي عليهم أن يتصفوا بها لأجل الحصول والوصول إلى تلك المنافع وتلك الثمار. فمن الصفات والآداب التي ينبغي على المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها: أولا الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، وعد المؤمنين الموحدين بالتمكين والنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حقق المجاهدون الإيمان بالله وتوحيده فإن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر هنا مشروط بتحقيق الإيمان والتوحيد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرك لله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. أيضا أيها المسلمون، من تلكم الصفات والآداب التي إذا اتصف بها المجاهدون تحصلوا على مقصودهم ومطلوبهم من الجهاد: الاستقامة على شرع الله، تحقيق التقوى، الإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقيق التقوى والاستقامة على شرع الله جل وعلا سبب لتفريج الكروبات، سبب لزوال الهموم والغموم والمصائب. فمن ثمار الاستقامة على شرع الله وتحقيق التقوى والأعمال الصالحة أن الله جل وعلا ينصر هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأعمال الصالحة سبب للنصر والتمكين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: عمل صالح قبل الغزو، أي أكثر من الصالحات قبل الجهاد، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين أن يتصفوا بها اجتناب المعاصي والذنوب، فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار والهوان. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عز وجل: والذين اكتسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب سبب للذل والصغار والهوان. قال جبير ابن نفير رحمه الله: لما فتح الله مدائن قبرص وقع الناس في السبي يقتسمونهم ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، أي سبي الكفار فرقوا، فبكى بعضهم على بعض. قال: فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي، فأتاه جبير بن نفير رحمه الله فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب أبو الدرداء على منكبي جبير وقال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك، حين تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى، أي صاروا إلى السبي والذل والقتل والخزي. ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. وهكذا فيما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما ننصر بطاعتنا لله وبمعصية عدونا له، فإذا استوينا في المعصية كان الفضل لهم علينا بالعدد. ومعنى الكلام أن السبب الذي ميز المؤمنين عن الكافرين وجعلهم يستحقون نصر الله لهم هو طاعة الله، فإذا عصى المسلمون ربهم تساووا مع الكافرين في المعصية، وحينئذ تكون الغلبة والنصر لمن كان أكثر عددا وأقوى عدة. فيا أيها المجاهد لا تتساهل في الذنوب والمعاصي، الحذر الحذر من الذنوب والمعاصي، وإن كنت تراها صغيرة في نظرك، فالمعصية ذل وهوان، هلكة وهزيمة. في يوم أحد حصلت مخالفة من بعض الرماة، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو السبب في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح كثيرة في المسلمين. قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي رأيتم النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حصل نصر في أول القتال، ثم حصلت مخالفة بعض الرماة حولت هذا النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فالحذر الحذر من المعاصي وإن كان يراها المجاهد من الصغائر. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين والمجاهدين أن يتصفوا بها لأجل تحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، الحرص، الاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف سبب من أسباب النصر والهزيمة، من أسباب الضعف والفشل. ولهذا أمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن الافتراق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا حذر ربنا جل وعلا من التنازع، حذر من التفرق والتمزق، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة والنزاع والاختلاف من أسباب الفشل والضعف، من أسباب الذل والهوان وذهاب القوة أيضا. فعلى المجاهدين أن يحرصوا على جمع الكلمة، وأن يحرصوا على نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين والمقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، طاعة الأمراء، طاعة الأمراء وقادة القتال، فإنهم من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فواجب على المقاتلين أن يطيعوا أمراءهم وقادتهم، فإن الخروج عن تعليمات وترتيبات القادة من أسباب الهزيمة والفشل. فيجب عليهم أن يحرصوا على طاعة الأمراء. وقد ذكرنا قبل قليل أن مخالفة حصلت من بعض الرماة لقادة الجهاد والقتال للنبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فعلى المسلم وعلى المجاهدين خصوصا أن يجمعوا كلمتهم، وأن يتبعوا تعليمات القادة والأمراء. عليهم أن يقفوا صفا واحدا تجاه العدو، كل يؤذن الدور المطلوب منه والمهمة التي أسندت إليه، فيقف بعضهم بجانب بعض، يكمل بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويحمي بعضهم بعضا. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله، فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المعنى أن جميع المجاهدين يحرصون على الاجتماع، وكل يؤدي دوره كالبنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي لا خلل فيه ولا ضعف، بل حالهم كحال البنيان الثابت المتماسك الذي يقوي بعضه بعضا. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به سبب عظيم لنيل إعانة الله ونصره وتمكينه. الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه إلا أذى يضره، ولا يضره إلا من أذى، أي أذى لابد منه، ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. من كان الله كافيه واقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لابد منه كالجوع والعطش والحر والبرد. فالمجاهد يتوكل على الله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله جل وعلا مع بذله للأسباب المشروعة، فإذا فعل ذلك فإن الله ناصره، فالنصر من عند الله. قال الله جل وعلا في معرض الحث على التوكل على الله جل وعلا، قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر بالتوكل عليه لأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. المجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا، وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي من ظن خيرا ناله، من ظن شرا وسوءا وصل إليه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا ولو في أشد الظروف الأحوال. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه في الغار، وقد أحاط به المشركون، حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حسن ظن بالله جل وعلا في أشد الظروف والأحوال، فكان لهما ما أرادا. أعمى الله أبصار المشركين فلم ينظروا إلى ذلكم الكهف ولم يبحثوا فيه، أعمى أبصارهم عن النظر إلى داخل الكهف، وسلم الله ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد شعيرة عظيمة، وأنه من أجل القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، وأن للجهاد الكثير من المنافع والثمار الدنيوية والأخروية، وأن المجاهد إذا أراد نيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فعليه أن يتصف ببعض الصفات والآداب، ومن تلكم الصفات والآداب الصبر، الصبر عند القتال، فإن الصبر من أسباب النصر والظفر على الأعداء. قال ربنا جل وعلا آمرا بالصبر في كل حال وبالصبر عند لقاء الكافرين، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر بالصبر، وأمر أيضا بمغالبة الأعداء في الصبر، فلا يكون الكافرون أشد صبرا من المؤمنين. وصابروا، أي صابروا الكافرين، كونوا أشد منهم صبرا. وأمر أيضا بالمرابطة والقتال في سبيل الله جل وعلا، فكل ذلك من أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالصبر أمر عظيم، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبين أهمية الصبر عند لقاء العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا تتمنى لقاء العدو، الله أعلم هل تصبر أو تفر، سل الله العافية، لكن إذا حصل لقاء للعدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أهمية التحلي بالصبر عند القتال. فالصبر خلق عظيم من أخلاق المسلمين والمجاهدين، وكما قيل: النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. ولهذا تجد أن الله عز وجل لما ذكر مغالبة المؤمنين للكافرين نبه وأرشد إلى أهمية التحلي بالصبر، فقال عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي المؤمن الصابر الواحد يغلب 10 من الكافرين. ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم، وحين خففه أيضا أرشد ونبه وحث على الصبر، فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، أي المؤمن الصابر يغلب 2 من الكافرين. ثم ختم الآية: والله مع الصابرين، أي يا أيها المجاهدون اصبروا فإن الله معكم، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه. أيضا أيها الناس، من أسباب أو من الصفات والآداب التي ينبغي الاتصاف بها حتى يفوز المسلمون والمجاهدون بثمار ومنافع الجهاد، الإعداد الحسي، بمعنى تهيئة الجيوش المسلمة عددا وعدة، وذلك بتهيئة الأسلحة الحديثة قدر الإمكان، وتقوية عزائم المقاتلين بتدريبهم وبتعليمهم الأمور التي تجعلهم يحسنون ويتقنون هذه الأسلحة والمعدات المتطورة، فهذا أمر حث عليه ربنا عز وجل، الإعداد والتهيئة لقتال الكافرين المشركين. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بالإعداد والتهيئة، أي أعدوا وهيئوا ما تقدرون عليه من العدد والعدة لأجل إخافة الكافرين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وأيضا لإخافة قوم آخرين لا نعلمهم ولا نعلم ما في قلوبهم من البغض والعداوة وإرادة الإضرار بالمسلمين. وهكذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التمرن في القتال، وعلى التدرب، وعلى التحدق فيه، وعلى رياضة الأعضاء بذلك. أيضا أيها الناس، من التهيئة المأمور بها أيضا والإعداد المأمور به العناية بالتخصصات، فواجب على قادة المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر بتهيئة العتاد الحديث المتطور قدر الإمكان، مع فتح المجال للمتدربين وتعليمهم هذه الأسلحة حتى يتقنوا ويحسنوا استعمالها، فإن هذا من الأمور الواجبة عليهم، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أعظم واجبات ولاة الأمور حماية المسلمين في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وأموالهم، وهذه الحماية لا تقع إلا بصد الكافرين وبإبعاد الكافرين وبإضعاف الكافرين، فواجب على قادة المسلمين العناية بأهل التخصصات وتدريبهم وتشجيعهم، وكل في المجال الذي يحسنه، فإذا وصل المسلم، وصلت الجيوش المسلمة إلى هذا المعنى حصلت لها شوكة قوية، وأرهبوا عدو الله وعدوهم، أخافوا أعداء المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، الجهاد شعيرة عظيمة وقربة جليلة، لها منافع دنيوية وأخروية، ولا يمكن للمسلمين عموما ولا للمجاهدين خصوصا أن ينالوا تلك المنافع والثمار إلا بصفات وآداب ذكرنا بعضها في هذه الخطبة. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم وزد إيمانهم وثبت أقدامهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟
4: أخوان يتركوا هالكلام، هذا الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. اتركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة. نعم.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى. إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من

ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم. إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى، الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته: أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد، وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين. حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين، وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها: سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم، مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويقول جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم، وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس، لما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس.

0: لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل متواطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس، متواضع لله، فهذا واجبنا أيها الناس أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله. أيها الناس، فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات، بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون: يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء، تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين كما فعل كفار قريش، وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى، وكسرهم الله. المقتول مقتول، والمأسور مأسور، والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء، مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم، شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم. أيها الناس، والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يا الناس، عندنا في البريقة، في المدارس، في المديريات، في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في ضواحي المساجد، في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرة في الليل، حمرة، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر. ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون. نعم، وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الكواتيش، كل واحد ينتظر متى تحط فوقه. نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قل الطعام، والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر، كلهم يتدفقون على المناطق، جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد، آلاف آلاف الناس. أيها الناس، وحرب شبت وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون. جاءني بعض الأخوة قالوا: المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش. تكلم في المسجد. تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز. الله أكبر. قال الأخوة: سنجعله عشاء وفطور وغدا. تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس ويشده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب. نعم أيها الناس، كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون: اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب. قاتلهم الله من العملاء. قلنا: لا، نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا. نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، راحة أنفس شهداء أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رأيت والله كثير من الشهداء بعيني، بعيني والله ابتسامة وكأنه حي، إلا أن عينيه مغمضة، والله كأنه حي ابتسامات. ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهب، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم أو قبل رمضان، قبل نعم قبل رمضان 3 أو 4 وهم من صلاح الدين وغيرها. والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا، ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود الذي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين، كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر، نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا إخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون، سواء عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم، لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك، نعم أيها الناس. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال: أنت أخذت من أرضها، أنت أخذت من أرضها. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية: اذهب، لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام، كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام فأصابها العمى، ثم كانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الناس. فكم من دعاوي مظلومين على هؤلاء الحوثيين وعلى هؤلاء الظلمة الطغاة الزنادقة. ذكر أصحاب السير أن أحد الخلفاء أو الأمراء من البرامكة كان واليا على قومه، فانقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده. فقال له ولده: يا أبتي، قد كنا في العز والملك والرئاسة، فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه: يا بني، عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها، ولم يغفل عنها رب العالمين، دعوة المظلوم تقلب بدول، تقلب ببلاد، تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي:
0: جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين، بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال، وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه بماله بدعائه بكلامه بتحريضه بما يستطيع بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك، هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين، عار والله علينا ثم عار، وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا والله لا يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر ويتهم عائشة ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون نحن نرى لو تخرج أو تفعل العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا من جهة عمران ومن جهة بير أحمد ومن جهة الحوطة أو من جهة الوهط ومن هنا ومن التواهي والمعلى وخور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتؤازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة التي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على أيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى، هذا يا أخوة نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا، والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم من قليل قليل وهكذا كانت شدة وشحة. أيها الناس، نناشد الناس حتى كنا نشتري الرصاصة وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة. والله ثم والله في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط، قام قطاع الصلاة مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد وناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان، تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم، كنا نزور الجبهات فنستغرب، ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد، وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقهم لمحزونون، كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد ويحب من أراد ويصطفي من أراد ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارث بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول لمن استشهدوا ولأسر هؤلاء الشهداء: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. نعم أيها الناس، والله عز وجل يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل ذلك بقضاء وقدر. أيها الناس ويا عباد الله، والحمد لله نبشركم يا إخوة انتصارات عظيمة، انتصارات كبيرة، والأخوة بعد هؤلاء المجرمين إلى كرش، وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة، قتل وأسر ومدبرون، نعم وفارون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتصارات كبيرة، وبإذن الله سيطهرون ما في أبين، بإذن الله رب العالمين الناس في بسهولة والمعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك، شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا، شاكرين لهم جهدهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير، بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، فشاكرين لهم جهودهم. نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نتضافر ونتعاون، وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله، يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس، هذا واجب الجميع، والحوثي قاتله الله والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين الأخضر واليابس، إلا أن تكون على عقيدته، إلا أن تكون على كفره وعلى تلك العقيدة الاثنى عشرية. نعم أيها الناس، من القصص الذي حدثني بها أحد الثقات من أهل السنة، أهله مروا بسيارة وهو ليس معهم، خرجوا من جهة المعلى ذاهبون حتى يأتون إلى جهة البريقة من الخط وهم نساء، ويقولون دعونا نخرج من هنا، قالوا لا، ذهبوا من خط العريش الخلفي، فذهبوا من هناك ومنعهم هذا الخبيث الحوثي، ما ستخرجون، ارجعوا من حيث جئتم، وهم يترجون النساء والأمهات. ماذا قال لهم؟ قال لو جاء جبريل من السماء وقبل رأسي ما أذنت لكم. قاتلهم الله، لأنهم عندهم يخونون جبريل عليه السلام. الله يقول نزل به الروح الأمين وهم يخونونه. قاتلهم الله. والله يا إخوة، وجدنا بعض هؤلاء الذي يقال لهم الأمن المركزي في جيوبهم كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم، نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا لمسكوه الشباب، قالوا قل عائشة رضي الله عنها، قال عائشة عليها السلام، وهو مأسور، انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها، قال قد قلنا عائشة عليها السلام. عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة، في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح، يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوة، متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة، بعض الخونة من أهل عدن، قاتلهم الله، يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت، يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج، قفل بيته وخرج. قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير، ومع ذلك يقاتلون، ومع ذلك يقاتلون. عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم. قاتلهم الله، ورآهم الناس قالوا أذن لنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس. قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فيا إخوة، لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر. والله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى، قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي يقول كما في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال رأيت إن قاتلني، هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء، قال قاتله، الرسول قد قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في الجنة. والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهي مؤمنة قاتلوها لأنها باغية فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فما بالك بهذا المجرم جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك لا لا والله لا نرضى الثبات يا إخوة الثبات يا إخوة والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وهذه أيامه وهذه الأيام نحرهم بإذن الله رب العالمين ومن نصر إلا من عند الله فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة نعم وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عليك بالرافضة الحوثيين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للناس عبرة وآية اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم اجمع كلمتهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم صوب رميهم اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم ارفع درجاتهم في الجنة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم اطعم جائعنا كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام ما هي إلا أنابيب فقط فجرت أو جاءت الكاتوشة فيها، وحولها الخزانات، الخزان الواحد أكبر من هذا المسجد، الخزانات الكبيرة وفيها النفط البترول وحق الطائرات والديزل وغير ذلك، وكان الناس يبردون هذه التوانك حتى لا تنفجر، لأن إذا انفجرت ربما ما بقى أحد في البريقة شدة، وربما يكون الهزيمة. نعم، لأن هذا إذا انفجرت الديزل والتموين للجبهات وغير ذلك كله من هنا، فكان الخبات يفكرون أنهم يحرقون المصافي، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا أخطأنا، لو بدأنا بالبريقة أول شيء، فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل البترول الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح، نعم ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. خرج أصحاب الشيولات والدينات واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل لكن فيه فوت من الخام فقط وشبت النار، فقال المهندسون هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربة وتشتب النار، وكان هذه الأنابيب أخطر لأنها تتسرب إلى الخزانات ويتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث، ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة كان في الليل البريقة لها حمراء كلها حمراء من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلمنا مع الناس وقلنا أبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفران مقفلة والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بئر أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 اتصالات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور، وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات، ويقول انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرح هذه كانت عباراته نسأل الله أن ينصركم ويوفقكم. قلنا له يا شيخ الناس كلها قامت. واتصلت بإخوة في الضالع كانوا متوقفون فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الأخوة أنهم قال لهم اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان. نعم خذوا بنصيحته، والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله، قال له يا شيخ بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال يا عبد الله الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي السابقة، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة. نعم. وأما ما يقال لنا، قال قيل ما عندنا هذا الكلام. نعم. وجزاه الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه الثلاثة الاتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة بارك الله فيكم قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل، والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة يا شيخ نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا، قال اقتلوا ميري ولا حميري، كان بهذا النص يقول اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول بارك الله فيكم نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا، وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال صغار، حقق بعض المحققين مع الصغار إيش جابكم إلى هنا، قالوا أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا أخوة جرم ما بعده جرم، صغير ما بلغ، صغير أبيض، صغار يعني 11 سنة و 12 سنة، كان محققين يقول ماذا يفعلون بكم، قالوا يفعلون بنا. انظروا يا أخوة شيء يعني شيء يشيب الرأس، هؤلاء مجرمون لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية، هؤلاء مجرمون والله سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب إن شاء الله أنا قد تعبت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقه قولا وفعلا وزادك فادخره للمعادي.

أحداث هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآثم على أعدائنا بمجيء هذا الشهر. تفتقد

وفي عاشر ايامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا. وفي سادس ايامه فتحت عمورية. وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. وفرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك

0: فرصة.
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك.

نسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواب كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: ابشروا، فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة، فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم
وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا هنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. فأدي حقه قولا وفعلا وزادك فادخره للمعادي.

هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه، لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان.
في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه:

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. أولا، أبهم الله عز وجل أجر الصوم، وما ذاك إلا لأن أجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك. كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر.

مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته 2 مرات. ونحن قصاراها أن نختمه 1 مرة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم، ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه، ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك

أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونعود في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنعود إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول: وت

رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذن باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدع أن يترك البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذن لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة، فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري من صام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، لقول عبد الله بن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو الجدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان ثلاثين يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح ويفتح المصحف

ركعتين كان له ذلك كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين. ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر. ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس. ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح. إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه. ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر. وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه. أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه في نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت، فرب رمضان حي دائم

0: يموت ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو الجدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأرطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر، أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأحمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رائ لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضغ القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول: سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم البركة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا، بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر، ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، وكأنه مقدم إلى صحراء مغبرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامهم، وإذ بالإمام يهوي للسجود، وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق، فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها إني اليوم صائم، فالويل ثم الويل لمن يكلمني، فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين، أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر، الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر، يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلة يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار، وكما سمعتم هذا الوقت فضيل، حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يظل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس يا فلان صلاة، يقول لما يقول الإمام ولا الضالين سأقوم. قالها الإمام ولا يزال يأكل، ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك، بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم، أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش، قالوا هذه حلقة فيها مهازل يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت، يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل، تقام الصلاة فيقوم متثاقلا يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم وهذا من حمقه يقول الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء فاتته ركعة أو ركعتين، يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء. فوق ذلك كله عشاء. نعم عشاء. بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاف، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق، عن حقم عيد، حقم كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها. حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غله وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأغري العداوة والبغضاء بينهم وخالف بين قلوبهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم، اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم، اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بكل ظالم غاشم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: أخي قتل في الحرب ضد الروافض وهو متزوج، فهل لزوجته حق في راتبه؟ نعم لها حق، ما دامت لم تتزوج لها حق النفقة منه، فهذا الراتب هو نفقة لزوجته، فلها ما يكفيها من النفقة. إذا كان له بقي إخوة أو أم أو أب فلزوجته نفقتها الكافية لها، فإن فضل شيء عنها وأعطي من كان يعطيه أو يعوله في أحال حياته، وإلا في الأصل هو نفقة لزوجته وأولاده، فإذا تزوجت فليس لها شيء منه وليس هو من الميراث.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين

مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس

كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن

ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان

فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب كناه بها أو لقبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذه من أحسن الألقاب له. وانظر الباطل طرفا نقيض والحق ليس فيه إجحاف وليس فيه غلو فلا هو في الباطل من أي جهة بل على الصراط المستقيم. قامت دولة بني مروان على شدة العداوة لآل البيت وهذا والله لا يجوز وهو ظلم وبغي وهو ما يسمى بالنصب نصب العداوة لآل البيت هذا هو النصب حتى صار الرافضة ينبذون كل من ليس شيعيا بأنه ناصبي ولو لم يكن ناصبيا والمقبلي كان يشدخهم في بعض الأوقات إن كان هو عنده شطحات وزلقات في العقيدة معتزلي المقبلي ما هو على السنة بسواء في بعض الأوقات يلطمهم في العمل العلم الشامخ بعض رسائله فهجاه بعضهم قال المقبلي ناصبي أعمى الشقاء بصره لا تسألوا عن بغضه للعترة المطهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكرة معناه أنه ابن زنا ما يبغض آل البيت إلا ابن زنا في حد نظرهم يبغضهم هم ولقبوا الذهبي بالناصبي يقول الناصبك الذهبي ذهبي صاحب تاريخ الإسلام سير أعلام النبلاء أنه إذا استلم رافضيا يعطيه يضربه يفضحه كثيرا وأعطاه الله من فضله بلاغة وعلما وقوة وشجاعة في الحق فلهذا يعتبرونه ناصبيا. أما شيخ الإسلام شيخ الذهبي وشيخ ابن القيم مثلا فهو عدوهم اللدود يكفرونه وأظن لو يعثرون على قبره لنبشوه فهم لا يريدون أحدا أن يفضحهم حتى ولو يفضحهم بكلام هادئ فضلا من أن يبين مخازيهم ما يحبون أن يفضحهم أحد البتة يريدون بوارهم وشرورهم ودبورهم وكفرهم وزندقتهم وبغيهم وعدوانهم وقتلهم وسفكهم وسحرهم وماذا وكذلك بغضهم للصحابة وسائر ما يقولونه ويفعلونه يمشي والناس يقولون مبارك مبارك هذا عمل مبرور أنتم سيدي الآن كلمة سيدي ما هي عربية السيد هو الذيب لكن سيدي هي اللغة العربية إلا أن ما نتكلم على حد لهجتهم هؤلاء ليقولون هذا الكلام. وفيه فضيلة له رضي الله عنه وفيه أنه قد يحصل بالمرء وزوجه مهما كان صلاحهم شيء من المغاضبة التي لا تضر الإيمان. وفيه أنه إذا غضب الإنسان ابتعد عن مكان الذي يغضب فيه إلى مكان يتكفى فيه الشر مثلا فإن كان بينه وبين أهله وخرج أمر طيب. وأسباب مهدئات الغضب كثيرة منها الوضوء ومنها الغسل التبرد ومنها كذلك هذه أشياء تذكر ومنها الاضطجاع إذا كان يعني جالسا أو كذلك الجلوس إن كان قائما والاستعاذة قبل ذلك من الشيطان الرجيم كثير يتجنب الإنسان أسباب الغضب. وأن الأب يكون مصلحا إذا حصلت مغاضبة بين البنت والولد وبين زوجها الصالحين يصلح لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى أنه يصلح. والله لو كان علي رضي الله عنه حيا لكان أول من يجاهد الرافضة والله فإن علي براء من أصلهم الذي نشأ في ذلك الزمان والذي علم تاريخهم بالبراءة من أبي بكر وعمر تبعهم يقاتلهم فردا فردا وشرد بهم من خلفهم والتاريخ شاهد وهذه كتب دواوين الإسلام

0: أنه قتل الرافضة في ذلك الزمان. علي بن أبي طالب قتله، قتل السبائية تبع عبد الله بن سبأ وتبع المفضلة وقاتلهم وشرد بهم مزقهم كل ممزق وهانهم. هذا لتعلموا أنهم إنما يتخذون الدعوة لحبه كذب، كذبا وزورا، وإلا فهو الذي قاتلهم أشد من قتال ما قاتلهم أبو بكر ولا قاتلهم عمر رضي الله عنه الرافضة، لأنهم ما ظهروا في زمنه، ولا قاتلهم عثمان كان في زمنه خوارج، وإنما الذي أهانهم وقتلهم هو علي بن أبي طالب، والتاريخ شاهد. فهم ما يحبونه هو أهانهم وقتل أصولهم وأسسهم ورؤوسهم وزنادقتهم الأول.
1: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا، لا يكفر الرافضة، غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا، نسأل الله العافية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تاريخ اهل السنة اليوم امام كل زائغ ومعتد وباغي، ولله الحمد والمنة. مقبلون على العلم، مقبلون على السنة، مقبلون على الخير، حريصون على العلم، حريصون على طاعة اولياء الامور المسلمين في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، حريصون كل الحرص على ما ينفع الاسلام والمسلمين، وحريصون كل الحرص على دفع ما يضر الاسلام والمسلمين. ومع هذا كله لا ندري الا بالتوصف والبغي والعدوان ان لم يكن اليوم فغدا على الرجال والنساء والاطفال. ومع هذا كله لله الحمد، ثبت الله شوكتهم وقبس الرعب في قلوبهم واهانهم الله سبحانه وتعالى، وله الحمد والمنه. ولم يكن في قلوب اهل السنه اي زعزعه او اي ضعف، ولله الحمد، من هؤلاء الفجره الضائعين. اذ ان الضعف لا ينبغي ذلك. قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم، سيحصل، ربما يحصل قتل، جراح، سخون، غير ذلك، لكن هذا شأن الأنبياء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ونهى الله عن الوهن والضعف أمام الأعداء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن، ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فالله عاتب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الشاهد من هذا على أنه أمر مهم، أمر مهم من بيان مثل ذلك، أن يعلم كل إنسان ما يسر عليه ويكون على بصيرة مما يمضي عليه حيا أو ميتا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يوم واحد في سبيل الله خير من هذه الدنيا. إذ أن الرباط هو الوقوف في الثغر الذي يقدم منه المعتدي، الذي يقدم منه العدو على المسلمين ويتضرر المسلمون من قبله، ينتظر ذلك المرابط قدوم العدو فيتصدى له، فإن لم يقدم العدو بقي في أجر عظيم ولو كان في موقعه لم يقدم عليه عدو. إن قدم العدو قاتله، وإن لم يقدم بقي في سبيل الله حارسا. كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن أعظم الحراسة في سبيل الله الرباط الذي أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنبه بذلك على أن الوقوف في ذلك، الوقوف في ذلك المترس أو في ذلك الموضع وأنت سهران والبرد يضربك، نعم، والنوم يرهقك، تجهد نفسك إلى صبيحة النهار إلى أن تصبح أو إلى الوقت المعلوم المطلوب منك، أن هذا من أعظم القربات. والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رجل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. هل تستطيع أن تقوم الليل فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ معنى ذلك أن هذا ليس يعدله صيام ولا صلاة، بل ولا إمارة المسجد الحرام. الله يقول: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر
وجهد في سبيل الله لا سير عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا سيقعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلا من كان عاجزا كالأعمى ونحوه من المرضى، والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، حتى وإن كان أعمى معذورا، لكن الذي هو واقف بذلك الشأن العظيم أعظم أجرا منه. وهكذا ثبت من حديث فضال بن عبيد ما يدل على أن ذلك ينمى له عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله لمن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم أبي هريرة. أمر آخر مستثنى في حق المرابط ويؤمل الفتان أيضا. ثبت عن فضال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ينمى له عمله الذي كان يعمل، ويجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان، وبنحوه في صحيح مسلم بزيادة رزقه. نعم، عند ربهم يرزقون. ما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك إذا مات مرابطا؟ ما يسأل، يؤمن الفتان. السؤال ليس على المرابط، وليس على الشهيد، ولا على النبي، ولا على الصديق. الأنبياء يسأل عنهم يوم القيامة، والشهداء كفاية بارقة السيوف على رأس رؤوس فتنة، والمرابط في سبيل الله والصديقون من باب أولى، والمرابط في سبيل الله لحديث فضالة. ما يسأل في قبره هذه الأسئلة، وإنما يسأل غير هؤلاء المذكورين، ويسمى فتنة القبر. هذا ما أردنا بيانه مما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا. ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذي نتعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو من نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج. وكأنهم كلهم راضون بهذا، إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت؟ وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة، وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع، ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده، يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله: التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن، جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم، فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون: مكانك راوح. وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وبقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح هبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصر بقول، هذا يضطرنا إلى ما لا، إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الدماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله، والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن، الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط، الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه، الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل، ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره، قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا استغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ وإيه يتجمعون من هنا ومن هناك. ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استؤصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن توقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين. اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. واكفنا شره وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاها، أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم. وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة، دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماته وبساله، وكذلك ايضا انه دفاع الله عن دينه وتوحيده وعن السنه. دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الاحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم. هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين القاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة، يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله، وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات، أن بلاد قبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة. فتنصر من تنصر عن طريق أمور: الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالج بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أياً كان وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذهم، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإن مثل إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون يريدوا الراحة، ولو التقاط نفس يلتقط له نفسا أياما استريح، وأمثال ذلك. أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد، فإنهم إذا رحله الرافضي أو إذا رحله النصراني أو إذا يرحلوا يربيه ينشئه كما يريد ويرجعه على المقصود. لا ندري إلى أين ذهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان، يعني ما تستعمل القوة ولكن تستعمل الدعوة، إيران خطيرة تستعمل الفكر، مركزة على الدعوة جدا. إن قلت إن إيران أشد الدول حرصا على الدعوة وبالأخص على الزندقة وإلى ما هي عليه، ما هو بعيد، هي عندها بترول وعندها أشياء وعندها، ومع ذلك سكانها هناك ما هم بالمترفين، حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.
2: أخ يقول: هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن، ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب علم ليجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم؟ فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر، لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط. ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
0: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة، ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين، ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصلهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم وعد بالنصر، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحمق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله، بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر، خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا بل في أعلى الجنان، مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين. الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا أصنافا من الناس، ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها، يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا، بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تهوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم منتظرون. من سيلحق بهم؟ من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة؟ ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد ولكنه عند الله جل وعلا حي؟ فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور أحياء حي. هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال: أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده، ويرى مكانه، ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه، وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له ثنتين وسبعين امرأة من الحور العين، قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولقمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب، وتملأ ما بينهما ريحا
3: ومسكا وطيبا. وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألم ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك، كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع. هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا

الكريم: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم. في هذه الآيات الكريمات بيان مشروعية تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم الكافرين والمشركين بما يقوي عزائم المؤمنين ويرفع همتهم، وبما ينشطهم في قتال أعدائهم. ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد فضل الجهاد، وهكذا التحذير من التقاعس والتساهل وترك الجهاد، وهكذا في فضل المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية في قتال المشركين وفي جهادهم. ألا وإن من الأساليب التي فيها الحث والتحريض في قتال أعداء الله الكافرين والمشركين أن تذكر ما عند الأعداء من الأقوال والأفعال التي صدرت عنهم والتي تقتضي أن يقاتلوا، وأن تذكر ما عندهم من العقائد الباطلة وما عندهم من الأفعال والشرور التي تقوي عزائم المؤمنين في قتالهم، التي تهيج المؤمنين على قتالهم، التي ترغب المؤمنين في قتال أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله جل وعلا أمة الإسلام قديما وحديثا بالرافضة، كما هو حاصل اليوم من البلاء بالرافضة الحوثيين في بلاد اليمن. فتعالوا بنا في هذا المقام نستعرض وباختصار شديد لبعض الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض والحث على جهادهم وقتالهم والتصدي لهم. فأولا، نحن نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم كفار، لأنهم ليسوا من المسلمين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالرافضة الحوثيون كفار كإخوانهم الرافضة الاثنى عشرية، إذ أن عقيدتهم واحدة، وإن تستر الحوثيون بالمذهب الزيدي الذي هو منهم براء. كفريات الرافضة كثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. من كفرياتهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، يتصرفون في هذا الكون، وهذا كفر وردة. فقد كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ فيعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، وهذا كفر وردة. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يعتقدون ويقولون بعقيدة وحدة الوجود، أي أن كل ما نشاهده هو الله جل وعلا، وإنما تختلف الصور والأعيان. فجعلوا القول بوحدة الوجود هو غاية التوحيد، أعلى مقامات التوحيد عندهم أن يعتقد الإنسان أن كل ما

0: في العالم هو الله وحده، فما هناك خالق ولا مخلوق، بل الكل شيء واحد هو الله. حتى قال إمامهم الخميني، قال: فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، أي ما هناك إلا خيال. فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى. ولا تستغرب من عقيدة الخميني هذه، فإن الخميني قبل أن يصل إلى السلطة كان مدرسا للفلسفة، وكان يدرس كتب ابن عربي الصوفي الملحد الزنديق القائل بوحدة الوجود. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون إن أئمتهم يعلمون أمور الغيب. حتى بوب إمامهم الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أصح كتب الشيعة الاثني عشرية، بوب في كتابه الكافي بابا فقال: باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون، ثم ذكر عددا من الروايات التي تدل على أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون. من كفريات الرافضة أيها الناس أن الرافضة أمة مشركة بالله تعالى، فهم يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا أمر ظاهر مشهور عندهم حتى في أسمائهم، يظهر شركهم حتى في أسمائهم. فهذا يسمي نفسه أو يسمى عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وغلام علي وغلام الحسين ونحو هذه الأسماء المشهورة عندهم التي فيها التعبيد لغير الله تعالى. من أمورهم مشهورة في الشرك الطواف بالمشاهد والقبور والذبح لها والاستغاثة بأهلها، وهذا عندهم من التوحيد، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. بل بلغ بهم الأمر أن من ترك زيارة القبور والمشاهد عندهم فهذا ليس من المسلمين. من شركهم أنهم غيروا معنى الشرك ومفهوم الشرك الذي دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال خميني فيما معناه: إن الشرك أن تدعو مخلوقا وأنت تعتقد أنه الرب، أما لو دعوت حيا أو ميتا شجرا أو أما لو دعوت حيا أو ميتا صخرا أو حجرا وأنت تطلبه في حاجتك لكن لا تعتقد أنه الرب فهذا ليس من الشرك. فهو يصرح أن الشرك فقط أن تدعو شيئا وأنت تعتقد أنه هو الرب. وأنتم تعلمون أن كفار قريش حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون، ومع ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فوقعوا في الشرك مع اعتقادهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم. والخميني يقول: المهم أنك تطلب حاجتك من مخلوق حجر أو صخر أو حي أو ميت وأنت لا تعتقد أنه الرب، فإن اعتقدت أنه الخالق والرب هذا هو الشرك، وهذا تحريف لمعنى الشرك ومفهوم الشرك الذي جاء الأنبياء والرسل بمحاربته. من كفرياتهم أيها الناس اعتقاد الرافضة أن القرآن محرف وناقص، وهذا من ضروريات مذهب الرافضة، أي من أنكره فهو كافر، وهذا تكذيب بالقرآن، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويأبى الرافضة إلا بأن يقولوا إن القرآن محرف وناقص. وألف شيخهم حسين نوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر نقولات الأئمة عندهم السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين التي تدل على قولهم إن القرآن محرف وناقص. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا الطعن في الأنبياء عموما وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وطعوناتهم في الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك أنهم يفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء، حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري وهو يذكر مرتبة الإمامة ودرجة الإمامة عند الرافضة، قال وهي أفضل من النبوة وأشرف منها، أي مرتبة الإمامة الأئمة الاثنى عشر أفضل من النبوة وأشرف منها. وقال خميني إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه عقيدة من ضروريات المذهب، أي من أنكرها كفر، أن لأئمتهم مقاما لم يصل إليه، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك طعنوا في الأنبياء منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال خميني إن رسول الله إن الأنبياء لم يوفقوا في تبليغ مقاصدهم، إن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. وقال رافضي آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته. من كفريات الرافضة أيها الناس أنهم أنكروا السنة والأحاديث الصحيحة، فأنكروا السنة والأحاديث الصحيحة ولم يقبلوا إلا الأحاديث التي رواها الضعفاء والمتروكون مما يوافق هوى الرافضة وعقيدة الرافضة الباطلة، فأنكروا الأحاديث الصحيحة والسنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الناس من كفريات الرافضة وهي كثيرة أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحاره وأصحابه، في نقلة الدين والوحي، فماذا يبقى لنا بعد ذلك؟ فالرافضة يكثرون ويطعنون ويسبون أغلب الصحابة إلا النفر اليسير منهم. الرافضة يكثرون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ويكثرون عامة الصحابة لأنهم خالفوا عقائد الرافضة، وهذا كما تعلمون تكذيب للقرآن وأيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاره وأصحابه. والله جل وعلا جعل المؤمنين ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار وتابعين بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في مواضع أخرى بعض صفات التابعين بإحسان، بعض صفات التابعين بإحسان أي التابعين للمهاجرين والأنصار، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات التابعين بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يسألون الله جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الحقد والضغينة والبغض للمهاجرين والأنصار. فمن لم يتصف بصفات التابعين بإحسان المذكورة هنا فليس من المؤمنين. الهالك حسين ابن بدر الدين الحوثي له مئات الطعونات والسب والذم في الصحابة عموما وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خصوصا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا أنهم يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يرمونها بالفاحشة، وقد برأها الله جل وعلا من هذا الأمر، ولكن يأبى الرافضة إلا أن يرموا أم المؤمنين بالفاحشة، حتى قالوا عنها إنها أم الخبائث، وهذا أمر مشهور عندهم. حتى إن الهالك حسين الحوثي كان يأتي بكلبة فيجعلها في حفرة ثم يقول لأتباعه ارموا هذه الكلبة وأقيموا عليه الحد، وهو يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض كفريات الرافضة فيما يناسب هذا المقام الضيق، وإلا كفرياتهم كثيرة، فإنهم ينكرون جميع الصفات، جميع صفات رب العالمين تنكرها الرافضة. أيضا ينكرون علو الرب واستواءه على عرشه، ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ينكرون القدر. أيضا عقيدة في الإيمان عقيدة الإرجاء الكافرة، عقيدة غلاة المرجئة الكافرة، يقولون بالرجعة، ينكرون عذاب القبر، يقولون بالتقية التي هي حقيقة النفاق، وهكذا أمور كثيرة يعتقدها الرافضة. يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأنهم يعتقدون كفر جميع من لم يؤمن بعقيدتهم ومن خالف عقيدتهم في الأئمة الاثني عشر، فيعتقدون أن من لم يكن على طريقتهم فهو من الكافرين ومن المستحقين للنار ومن الخالدين فيها، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعنا في الخطبة الأولى السبب الأول من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض على قتالهم والحث على التصدي لهم، وهو أن الرافضة الحوثيين أنهم كفار وليسوا مؤمنين. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتالهم والتحريض على قتالهم والتصدي لهم أنهم طائفة باغية، طائفة ظالمة، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نقاتل الطائفة الباغية ولو كانت مؤمنة حتى ترجع إلى الحق والعدل. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب علينا ربنا مقاتلة الطائفة الباغية الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ترجع إلى العدل وترجع إلى الحق. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة والتحريض على قتالهم وجهادهم والتصدي لهم أننا ندافع عن ديننا ومساجدنا، ندافع عن أعراضنا وأموالنا ودمائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ماذا فعل الرافضة في عقائد المسلمين، في عقائد المسلمين ودينهم ومساجدهم؟ أخذوا ما استطاعوا المساجد في المناطق التي يسيطرون عليها، واستعملوها في بث عقائدهم الباطلة، غيروا المناهج الدراسية في المدارس لينشروا عقيدتهم الباطلة، أقاموا الدورات الصيفية وغير الصيفية في المدارس، في المعسكرات، في أماكن العمل، ألزموا المواطنين بحضور تلك الدورات لأجل نشر عقيدتهم الكفرية الباطلة. فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. يسعى الرافضة سعيا حثيثا في تغيير عقائد المسلمين، في تغيير دين المسلمين، حتى في الأسواق ينشرون تلك الإعلانات وتلك الجرائد وتلك اللافتات التي تدعو إلى عقيدتهم الباطلة. فماذا بعد ذلك؟ استباح الرافضة دماء المسلمين، فكم قتلوا من المسلمين في إيران، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين في الشام واليمن، لأنهم يعتقدون كفر جميع من خالفهم، فاستباحوا دماءهم. فماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. استباح الرافضة أعراض المسلمات في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، وما ظهر من انتهاك الرافضة لأعراض المسلمات في اليمن إنما هو شيء قليل مما قد فعلوه، وسيظهر أكثر عند سقوط دولتهم قريبا إن شاء الله تعالى، كما ظهرت فضائح الحشد الشعبي في العراق تجاه مسلمات العراق، وفضائح نظام الأسد تجاه مسلمات سوريا والشام. فماذا بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون أهله أي دون عرضه فهو شهيد. وهكذا استباح الرافضة أموال المسلمين، أخذوا ما استطاعوا، فجروا ما استطاعوا، وما بقي أخذوه بحدة الضرائب ودعم المجهود الحربي، وإن بقي شيء للمسلمين أخذوه باسم الأعياد المبتدعة كعيد الغدير وعيد المولد النبوي المبتدع. ماذا ينتظر المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا أيها الناس، نحن نقاتل الرافضة لأنهم خوارج، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج الذين خرجوا عن أمر المسلمين، رغب في قتالهم وتوعدهم بالقتال إن أدركهم صلى الله عليه وسلم، وحث على قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم أي أدركت الخوارج الخارجين عن أمر المسلمين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أقتلهم قتل المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب أهل النار. وقال عنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه الأقوال كلها في الخوارج عموما، فكيف بالخارج إذا كان رافضيا ملحدا زنديقا؟ هذا قتاله أوجب وقتاله أشد. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة أنه قتال مشروع، وأنه أوجب وأولى من قتال البغاة والخوارج. أيها المسلمون عباد الله، فهل بقي شك في قلوب المسلمين في كفر الرافضة وفي وجوب قتالهم؟ هل يشك أحد بعدما سمعتم في وجوب قتالهم والتحريض على ذلك؟ فيا أيها المسلم، اجتهد في قتالهم، اجتهد في التحريض والحث على مقاتلتهم بما تستطيعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكل واحد منا يقاتل الرافضة بما يستطيعه، بماله إن كان ذا مال، بلسانه، بنفسه، بما يستطيعه، بما يطلب منه، بما يوكل به من أنواع الجهاد. فيا أيها الناس، شدوا عزائمكم واستعينوا بالله على قتال الرافضة، فإن أمرهم إلى الزوال إن شاء الله تعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
2: إن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: خطبة الجمعة في مسجد السنة الكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
2: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدد نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
1: والتي كانت بعنوان
2: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
1: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
2: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء
1: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان
2: وجهاد بالمال وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق، فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد، وفضائل الجهاد كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا اعلم بان الغدوة او الروعة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والاثرياء والاغنياء الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية ان الجهاد في سبيل الله هو اعلى الاسلام. جاء من حديث معاذ عند الترمذي واحمد والحديث حسن بشواهده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة ان للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم باب الجهاد كما في حديث ابي هريرة بالصحيحين. الفضيلة الرابعة ان الجهاد مصرف من مصارف الزكاة وهو المراد في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة انه نصر للعباد ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. وقال الله سبحانه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. واما الفضائل الاخرى نذكرها اجمالا لادلتها المشهورة انه سبب من اسباب دخول الجنة وسبب من اسباب النجاة من النار والعذاب الاليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، انه افضل الاعمال، به ينال المسلم الاجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من اسباب محبة الله، من اسباب هدايته الى دين الله، دليل على الايمان، من اسباب الرزق الكريم. فيا ايها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة الا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فقال قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظم من حياة يدفن في القبر وروحه في الجنة ميزة على غيرها من أرواح. قال ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ثلاث مرات هل تشتهون شيئا هل تشتهون شيئا وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا يا رب انظر إلى سؤالهم وطلبهم نريد أن نرجع أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة لما يرى من الكرامة يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المشاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وفي ونحو من حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. الله اكبر، ما اعظمه من اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد ان المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله اذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله ان قتل باي نوع من السلاح فانه لا يجد اثر ذلك الا مثل القرصة. جاء عند الخمسة الا ابي داود بسند الحسن من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة واجره عظيم وثوابه كبير. وان مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى اهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحد نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد قصر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم،

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو من ذكر الله بل ومن أعظم الذكر ومن أحسن الكلام وأحب الكلام إلى الله جل وعلا، أيضا لما في التكبير من فائدة، ففيه تقوية نفوس المقاتلين وشد لهممهم وعزائمهم، وفيه أيضا إرهاب للعدو، فهم إذا سمعوا تكبير المقاتلين يخافون. ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر، لما فيه من الإرعاب للعدو لا سيما وقت القتال، ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع لكن تكبير بدون لغط بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن، بل جاء هذا عن الصحابة وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في ثلاث مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض التابعين بذلك. والمراد رفع الصوت الذي فيه لغط فيه إزعاج، فلا ينبغي للمقاتل ذلك، ما يحصل من صياح أو بعض يحصل منه سباب وكلام كثير بلا فائدة وصياح ورفع للصوت، هذا الذي كان يكرهه السلف.
وأن المقاتل يمنع

0: ينبغي أن يكون في سكينة، في هدوء، في ذكر لله جل وعلا واطمئنان. أما التكبير ورفع الصوت به فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وأيضا فيه فوائد، لو لم يكن من هذه الفوائد إلا إرعاب للعدو، إلا تثبيت المقاتلين وتقوية عزائمهم. أما حديث أبي موسى الذي ذكره البخاري فكما سبق أنهم كانوا في سفر، ليس ذلك في حال الحرب والقتال، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشقوا على أنفسهم بدليل قوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بها ولا تشقوا عليه، فأنتم مسافرون، فإذا رفعتم أصواتكم بالتكبير اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل، مثل ما يسمى بالمجرفة، مسحاة. فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من خمس أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة أي آخر الجيش والقلب وسط الجيش، ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل، الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من خمس أجزاء كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش، وفي هذا فائدة أن الترتيب في القتال والتنظيم أمر مشروع، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في غزوات، هؤلاء رماه وهؤلاء مهاجمون، هؤلاء مدافعون، هذه طائفة تدخل من ثنية السفلى وهذه من الثنية العليا كما في يوم الفتح، وهؤلاء يدخلون من طريق كذا وكذا، جيش مرتب منظم، فهذا سنة. بل بلغ من ترتيب السلف للجيوش كما فعل عمر، اتخذ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه، وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب. فلذا كان هذا الجيش خميسا، أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، أشرفنا علونا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قول لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول في هذه الأيام يقول لا تكبروا عند القتال لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر. نعم، إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان كان يكون متسللا إلى العدو أو في كمين اتخذه فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه. لكن لو كان هناك قتال، اشتد القتال، حصل تبادل للضرب النار، فالتكبير مشروع عند ذلك. أخوني يقول هل يجوز التكبير خلف الجنازة بصوت منخفض؟ لا، محدث هذا الشيء، بل جاء في الآثار التي سبقت في آثار منها قال كانوا لا يكبرون ولا يتكلمون بل يختارون السكوت، يختارون الصمت، هكذا كان السلف خلف الجنازة. فلا يتكبر تعبدا أنه في هذا الموضع خلف الجنازة يأتي بالتكبير أو التهليل، فهذا محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إذا كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد قد أصبتم مثليها قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا. من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق وظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب. وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم فارجعوا. ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وهم المؤمنون ناموا بعدما حصلهم في أحد لتطمئن القلوب. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر، ما نقتل. قال الله رادا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم. سوء الظن بالله شأن المنافقين، شأن المنافقين. كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة، سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم وظنوا بالله ظن السوء. فهذا ظن النفاق، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب، حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء اختبار، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس تجمعوا لكم خشوا الناس، قال الله عن المؤمنين فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا ما مسهم أي سوء، حفظ من الله. عدونا كان قبل سنوات على هذه الجبال يضرب إلى هذا المكان بالسلاح العادي، عدونا كان خلف ظهورنا لا نجد طريقا لجريحنا للدوائه وعلاجه في عدن، واليوم نحن في قوة وفي تمكين، نحن ولله الحمد واثقون بالله معتمدون عليه. فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف، إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات الكريمات في شأن غزوة أحد، فإننا مع هذه الأحداث ينبغي لنا أن نرجع إلى الماضي وأن نرجع إلى التاريخ، فإن المشركين أصيبوا بمصيبة عظيمة لم يصابوا بمثلها في غزوة بدر. قتل منهم 70 من أشرافهم وكبارهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، فاشتد حنقهم وغيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجهزوا وتجيشوا لهذه الغزوة وهي غزوة أحد، حتى جمعوا ما يقرب من 3000 مقاتل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم: هل يبقى عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا يخرج إليهم حتى إذا جاءوا قاتلهم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم؟ فاختلف الرأي، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج لملاقاة الكفار. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فجاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم يوم بدر، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاة المشركين والكفار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبي سلامته، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كأننا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكرهناه على الخروج. فقالوا له: يا رسول الله، إن أحببت أن تبقى في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000، والمشركون 3000. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد بال1000 حتى بلغوا مكانا يقال له الشوط. فانظر إلى الخائنين، انظر إلى المنافقين. فاختزل عبد الله بن أبي بثلث المعسكر، بثلث الجيش 300، فاختزلهم ورجع بهم. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل الخيانة. فلم يبق إلا 2/3 الجيش، فدارت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش والمشركين. فكانت الدائرة في أول اليوم لأهل الإسلام والنصر لهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رابيا وأمر عليهم عبد الله بن جبير أن يلزموا جبل أحد ولا يبرحوا. قال: وإن تخطفتنا الطير. فلما رأى هؤلاء الرماة رأوا الانتصار في البداية فقالوا: حصل النصر، الغنيمة الغنيمة، اجتهدوا فأخطأوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعهم أميرهم فلم يتراجعوا، فلم يبقى مع عبد الله بن جبير إلا نفر يسير نزلوا من الجبل. فاستغل المشركون الفرصة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، فجاءوهم من الخلف فرشقوا الصحابة رضي الله عنهم وحصلت الهزيمة. واقترب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، بسبب مخالفة واحدة: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل. هشمت البيضة من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدروا على ذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات مسليا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تضعفوا، الوهن في الأبدان والحزن في القلوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، وإن حصل ما حصل، وإن حصل تمحيص وابتلاء واختبار فأنتم الأعلون، فالعاقبة لكم والنصر حليفكم. ولكن هذه سنة الله عز وجل، لا بد من تمحيص، ولا بد من اختبار، ولا بد من ابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح قروح وجروح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأعداؤكم فيهم جروح وفيهم قروح وفيهم قتل ربما أكثر منكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله عز وجل. الحرب سجال، الحرب سجال، لا يستمر النصر ولا تستمر الهزيمة، فلا بد من ابتلاء وتمحيص، والعاقبة للمتقين، والعاقبة لأهل الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان، سأله: كيف حربكم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سجال، يدال علينا وندال عليه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر ربنا جل وعلا حكما عظيمة جسيمة لما قد يبتليه الله جل وعلا أهل الإيمان من الهزيمة ونحو ذلك. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يعلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أهل النفاق، يعلم الصادقين من الخائنين، يعلم المؤمنين من الكاذبين، لأن النصر إذا استمر دائما لم يتبين ذلك ولا يتميز ذلك. إذن هذه حكمة عظيمة: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، فيكرمون بالشهادة وبهذه المنزلة العظيمة. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص، تمحيص لهم أي لذنوبهم ومعاصيهم. فالشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الدين، وتمحيص أيضا تمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، ولأهل الصدق من أهل الكذب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين، هذا مصيرهم. وقال الله عز وجل في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر يا عبد الله، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تكسلوا في ابتغاء القوم، في طلب المشركين وطلب الكافرين وجهادهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون، تعلمون من الجراحات ومن القروح ومن غير ذلك، فإنهم يعلمون كما تعلمون، فيهم آلام وفيهم قروح وفيهم جروح، ولكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ قال الله: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ثواب الله، أنتم ترجون إعلاء كلمة الله، أنتم ترجون الجنة، وهم ماذا يرجون؟ يرجون الدنيا إن حصلت لهم، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه تسليات، هذه الأمور أيها الناس ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا مع هذه الأحداث التي نسمعها ونشاهدها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، كما تعلمون أننا في هذه الأيام في جهاد مع الرافضة الأشرار، مع هذه الشرذمة الخبيثة. فجهاد الرافضة جهاد شرعي لا شك فيه ولا مرية، لا يختلف في ذلك اثنان ولا تنتطح في ذلك عنزان، أن جهاد الرافضة جهاد شرعي. ولماذا نجاهد هذه الشرذمة؟ لماذا نقاتل هؤلاء الأشرار؟ الجواب باختصار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وما المراد بالفتنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأكثر السلف على أن المراد بالفتنة الشرك، حتى لا تكون فتنة. فالرافضة أيها الناس أهل شرك، أهل وثنية، الرافضة كفار عندهم ما عندهم من المكفرات، هذا هو سبب قتالهم، لأنهم أهل شرك ووثنية وهدم للإسلام. إي والله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ليس من أجل الوطن فحسب. نعم، نقاتلهم من أجل الوطن، لأنه وطن إسلام، لأنهم إذا تسلطوا على البلاد المسلمة دنسوها ونجسوها بالشرك والكفر والبدع والخرافات، حتى لا تكون فتنة. هذا هو سبب جهاد الرافضة الأشرار، ليس من أجل أنهم تسلطوا على ممتلكات الدولة فحسب. الأمر الرئيسي هو الأول، حتى لا تكون فتنة. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن يعرفوا هذا. لماذا نجاهد الرافضة؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ من أجل هذا الأمر، لأنهم أعداء هذا الدين، لأنهم أهل نفاق، أهل نفاق. قد يقول قائل: هم يقولون لا إله إلا الله. نعم، يقولون هذه الكلمة ولكنهم نقضوها، جاءوا بمجموعة من النواقض، فالإسلام له نواقض، عندهم مجموعة من النواقض، نواقض الإسلام، فهم يطعنون في القرآن الكريم وأنه ليس بالقرآن المطلوب وأنه قد زيد فيه ونقص، فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون جل الصحابة إلا النفر اليسير، يخونون جبريل الأمين عليه السلام. هذه نواقض، هذه مكفرات، فلا بد أن تعرف هذا يا عبد الله وأن تعتقد هذه العقيدة. فنعم عباد الله، وما حصل من تقدم للرافضة في هذه الأيام، أولا كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما أراده الله، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد أن تحمل هذه العقيدة أن كل ما يجري إنه بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما شاءه وما قضاه وما قدره. هذا أولا. ثانيا، لتعلم يا عبد الله أن هذا في الحقيقة ليس انتصار كما قد يزعم بعض الناس ويتحدث بعض الناس أن الرافضة انتصروا. هذا ليس انتصار، وانتصار الرافضة يا عباد الله ليس يعني كما يقال بقوتهم أو بجدارتهم، ليس عندهم ولا واحد بالمئة من أسباب النصر. فالرافضة إنما ينتصرون عبر الخيانات، عبر بعض الخائنين، وعبر البيعات، وعبر المكائد السياسية. هنا يحصل لهم شيء من التقدم، وإلا فهم مهزومون. وأبشركم أيها الناس أن الأمور إلى خير، وتبشروا بخير، ولا زلنا في أول المعركة. لا يظن ظان أن المعركة قد انتهت مع الرافضة، لا، لا زلنا في البداية والأمور إلى خير. وإن تقدم الرافضة بعض القرى سيدحرون بإذن الله عز وجل، سيدحرون وسيهزمون، والأمور إلى ما هو أحسن بإذن الله عز وجل. فلا زالت صفوف المقاتلين ترتب وتهيأ وتعد من جديد وبأحسن ترتيب بإذن الله عز وجل. وسنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. لكن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الناس، أولا من استطاع أن ينطلق فلينطلق ولا يتأخر، من استطاع أن ينطلق إلى صفوف المقاتلين وإلى أوساط المجاهدين لا يتأخر، لا يتأخر. والجهاد لا يقدم الأجل ولا يؤخره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم أيها الناس، فالنصرة النصرة والنفير النفير. من استطاع أن ينطلق فلا يتأخر، وهنيئا له أن يكون في صفوف المجاهدين يحمل نية صادقة مخلصة لله عز وجل أنه يجاهد أعداء هذا الدين، يجاهد أعداء هذا الدين، هؤلاء الأشرار. فنعم إخواني في الله، ثانيا مما ينبغي علينا معشر المسلمين أن نثق بالله عز وجل، أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وحذاري أن نركن إلى أمر أو إلى آخر، أن نركن إلى عدة أو عتاد أو قوة أو فلان أو علان، ف فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم، العدة والإعداد مطلوب، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانظر يا عبد الله كيف قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لتعلم أن النصر ليس بعدة ولا بعتاد، إنما هو من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فلنعلق قلوبنا بالله، ونثق بالله سبحانه وتعالى، والدين دينه، والله ناصر دينه، وهؤلاء القوم أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء لصحابته عليه الصلاة والسلام وأعداء للمسلمين أجمعين. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، سيرسل عليهم جندا من جنده، وهو يعلم سبحانه وتعالى ضلالهم وانحرافهم وشركهم، وما يأتون وما يذرون من البغي والفساد والعدوان، ولكن ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم عباد الله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فنعم أيها الناس، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أن نحذر كل الحذر من نشر الأخبار والتعجل في نشرها. فيا أصحاب الواتساب، ويا أصحاب الحالات، ويا أصحاب المجموعات، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرونه. كم من أخبار كاذبة، كم من أخبار لا أساس لها من الصحة، فاتقوا الله يا عباد الله. ولنحذر أيضا كل الحذر من الإرجافات في أوساط المسلمين أو صفوف المجاهدين، حتى لو كان الخبر صحيحا، تقدم العدو أو انتصر، ليس من السياسة الحربية أن ينشر ذلك الكلام وأن يذاع عبر الحالات أو المجموعات أو الواتسابات. هذا ليس من السياسة الحربية، هذا يفت في عضد المجاهدين ويثبط من معنوياتهم. ولكن إلى الله المشتكى من بعض الناس، حتى ممن هو في أرض المعركة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تضرع، أين الابتهال؟ أين تحري أوقات الإجابة في الدعاء؟ كلامنا كثير ودعاؤنا قليل، ولجوءنا إلى الله عز وجل وتضرعنا إليه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، في غزوة بدر ألح على ربه في الدعاء، كما قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا ناعم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ألح على ربه واستنصر ربه سبحانه وتعالى وهو نبي، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فقال له أبو بكر الصديق وقد ألقى رداءه على كتفي: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فالدعاء الدعاء أيها الناس، الدعاء الدعاء للمجاهدين وللمرابطين، والدعاء الدعاء على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الخائنين في صفوف المجاهدين. فالدعاء له أثره البالغ، له أثره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالماكرين، اللهم عليك بالكائدين، اللهم بوّر مكرهم، اللهم بشّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنك خير الناصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسد المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود. رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس؟ الأسواق ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد في حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.

قرأنا حديث ابن عباس مع تعليق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما زالت، بل هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، ومن يقرأها يشرح إذا قرأها بتدبر والله، يشرح فيما حصل للمنافقين من فضيحة، وهكذا فيما حصل للمسلمين من نصر، وهكذا فيما حصل للكافرين من ذلة. إلا تنصروه فقد نصره الله، الذي ما سينصرك الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ذلي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها لم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن، ولا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرافضة في أهله في عرضه في صحبه في سائر المؤمنين بالسب والشتم والتنقص والعداء، إلى مستوى أن أحدهم إذا أراد أن يبول في الحمام يقول سأذهب أسقي معاوية، أي سيذهب يسقي يبول في الحمام، الحمام معاوية وبوله سقاء لمعاوية، سأذهب أسقي معاوية. والآخر يقول بكل قحة أصبعي هذه في دبر عمر، وغير ذلك من النجاسة القلبية والفساد، فساد في القلوب والعداء للإسلام والمسلمين من أوله إلى آخره، من أول الإسلام ومن أساس الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. فأي شيء يوجب الجهاد في سبيل الله مثل هذا؟ أي شيء يوجب القيام بما أوجب الله مثل ذلك؟ مثل الدفاع عن الدين والدفاع عن دماء والدفاع عن نساء والدفاع عن أطفال والدفاع عن العقيدة الصحيحة التي يريد فسادها. والله الذي لا إله إلا هو لو تمكن

كما قال بعض إخواننا لو قام كل إنسان هكذا يخرش بظفره لكملنا الحوثي، يعني فقط هذا يخرش وهذا يرميه وهذا يرميه بحجر بحجر فقط، كل واحد يرمي الحوثي بحجر لربما جعلوه يذعن ويخضع للحق. ولكن نسأل الله أن يهدي العباد وأن يقبل بقلوبهم إلى طاعته ونصرة عباده المؤمنين، والله المستعان. اعلم أيها القبيلي، اعلم أيها الموظف، اعلم أيها المسؤول أنه لا يبقى لك مكانتك إذا تمكن الحوثي إلا بغاية الذلة والمهانة لك، فبادر بأسباب عزك، أسباب عزك، العزة لله ورسوله كان يريد الله فنزة الله جميعا، ونصرتك بطاعة الله والتوكل عليه ونصرة المسلمين ينصرك الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

كم قرأنا أحاديث مع التعليق؟ حديثا واحدا. ومن صحابيه؟ أي نعم، في سبب نزول سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل من فتنتهم وفتنة سائر من يقوم بالفتن على المسلمين. ومنهم ومنهم ومنهم. فيه أسماء توقيفية للسور وأسماء اجتهادية، ألف في ذلك مجلد في أسماء السور مثل الفاتحة والحمد لله رب العالمين ورقية وما إلى ذلك من الأسماء، هذه توقيفية، يعني تجد السورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها اسمها كذا واسمها كذا، وهذه الآن من الأسماء التوقيفية، أنها الفاضحة والتوبة. نعم. ومنها اجتهادية، بعضهم ربما من الصحابة أو من التابعين يسميها باسم، والسور أو الأسماء التوقيفية هي المعتمدة وتلك اجتهادية، مثلا النساء سورة الطلاق، النساء الصغرى. نعم. وفيه فوائد ذاك الكتاب فعلا، يعني في هذه الأسماء.

يتحرى الروافض أواخر السنة لأن يكون تاريخيا واحتلالا لمكان كذا وما إلى ذلك تاريخيا. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكون نكب عليهم أن يذلهم, يتحرون أمثال ذلك. وهكذا يأتون بغطرستهم وكبريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتضاد دينك فهزمهم. جعل رسول الله يدعو عليهم ثم أصبح وهو يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان, ويقرأ قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قتلوا وألقي أكابرهم في قليب بدر مر بعد حين عندهم ثم قال: يا فلان ابن فلان, يا فلان ابن فلان, يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أي مصير المؤمنين للجنة وإن أحياهم للنصر, هذا وعد الله سبحانه. وقال المغيرة بن شعبة كما في كتاب الجهاد في صحيح البخاري: أخبرنا ربنا عن رسالة نبينا, أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة, ومن قتل منهم صار إلى النار. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل, قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيبوه. قال: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم, يوم يكون بدر, قال: الحرب سجال. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

من لا قدرة له على يعني الذهاب ككبار السن وما إلى ذلك لا يبقى السلاح معه، يسلم لمن يعطيه بيده ويأخذ منه استلاما من يقاتل به في سبيل الله. وأي سلاح مؤمن عند إنسان أو مخبأ أو ما إلى ذلك من الأسلحة التي تكون عند بعضهم يسافر يطرح سلاح عند آخر، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يبقى ونحن بحاجة إليه، حاجة إليه للدفاع. أما تعلمون بل يخرجه الذي هو مؤمن ويسلم ويرده، يرده إلى أن يكون باستلام إخواننا الذين يعني يضعونها في مواضعه للدفاع به. وهكذا يقول هل يجوز التيمم؟ نعم، المرابطون الذين لا يستطيعون الخروج ولا عندهم ماء، وحتى لو كان عندهم ماء ولا يستطيع الخروج يتيمم يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، حتى ولو على جنب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. الحال هذا والحال هذا أشد، قال الله فرجالا أو ركبانا، وما شرعت صلاة الخوف على ما فيها من أحكام إلا للدفع، يعني الحذر من الضرر، حذر من الضرر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

استو استو. الله أكبر.

الله

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

اعتراض. اعترضه بعض الناس في سعدة وحاولوا ان يمنعوه، لكنه قوي جدا باتباعه، قوي جدا بافكاره واقناعاته التي استطاع من خلالها ان يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم الى الان، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في سعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الآيات العظام في منطقة كربلاء، الذين يتواصلون مع الآيات العظام في منطقة قم في إيران. هذا يستدعي لأن نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء، وحتى يتكاتف الناس سويا للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي الى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن، هم الذين عادوا اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت أقوالا من أقوال أئمة أهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها لا من كتب أهل السنة، وإنما نقلت من كتبهم من كلام علي رضي الله عنه ومن كلام الحسن ومن كلام الحسين، وهنالك كلام كثير في هؤلاء الذين يدعون انهم ينصرون اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. اهل البيت محبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، لكن محبة شرعية، لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم في منزلتهم التي انزلهم الله عليها، لا هم معصومون من الخطأ ولا هم لا يخطئون، فلا بد من البيان في هذا. ولا نرفعهم فوق منزلة الاله ولا سيحاسبون الناس، ولا هم قسم الجنة والنار، ولا هم يسيرون الكواكب والشمس والقمر، ولا لهم من هذه الخصوصيات شيء، انما هم بشر من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من استقام منهم على الكتاب والسنة حي هلا، ومن عصى فانما يعصي على نفسه ويضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فوالله لا اغني عنك من الله شيئا، اي انقذي نفسك بالعمل الصالح، لا تتكلي علي انني اباك ويوم القيامة تقولي هو ابي الرسول، لا، اعملي صالحا وانقذي نفسك من النار. ولهذا النبي يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسنات وانتم تأتوني باحسابكم وانسابكم. فالواجب ان نتنبه لمثل هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة عندما حاول هؤلاء ان ينصرونه، قال: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم الا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد. وهذا القول نقله صاحب الكافي الكليني، وكتاب الكافي مثل البخاري عندنا، وهذا من اقوالهم ومن كتبهم، نقلا من كتبهم في المجلد الثامن صفحة 238. وقال: يا اشباه الرجال، هذا قول علي رضي الله عنه للذين حاولوا ان ينصروه، فلما رأى انهم يتفلتون عنه بدأ يتحدث عنهم رضي الله عنه فقال: يا اشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال، لوددت اني لم اركم ولم اعرفكم معرفة، جرت والله ندما واعقبت سدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغبة التهمام انفاسا، وافسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: ان ابن ابي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71، وكتاب ان كان مكذوبا الا انه معتمد عند هؤلاء، كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. وقال علي رضي الله عنه:
منيت بكم بثلاث واثنتين: صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار. لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء. قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، أيضا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه حول هؤلاء الناس، الحسين بن علي رضي الله عنه وأطواله حول هؤلاء الذين يحاولون الانتساب إليهم ظلما وزورا، وهم براء مما جاءوا به من عقائد باطلة وخربانة والعياذ بالله. يقول الحسين رضي الله عنه: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا من أجل كتبهم التي يدرسونها صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتمونا سفها وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. هذا قول الحسين. الحسين أرسل إليه أهل العراق 20,000 رسالة يطلبونه أن يأتي إليهم، وذكر بعضهم ما يقارب 50,000 رسالة من أجل أن ينصروه، فلما وصل هم الذين قتلوه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني ويضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أي أصحابه، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. ويقول زين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي، كما في كتاب الاحتجاج. ويقول زيد بن علي في نفس المرجع، يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا قول هؤلاء الأئمة من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وهذه الأقوال مسطرة في كتبهم ومسطرة في أجل كتبهم. وليتبين الإنسان من كلام هؤلاء وليبتعد عن ماذا؟ عن الاغترار بما يفعلونه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهم هم الذين قتلوا أهل البيت، وهم الذين يتباكون عن أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نشهد الله أننا نحب أهل البيت، لكن محبة شرعية وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ونعتقد أن حب أهل البيت من الإسلام، ومن أبغض أهل البيت فهو منافق، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق، وهذه عقيدتنا. فهل نحن نبغض أهل البيت؟ أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكننا ننصح أهل البيت أن يسيروا على ما سار عليه النبي، وعلى ما سار عليه الحسن والحسين، وعلى ما سار عليه زين العابدين، وعلى ما سار عليه علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل البيت من الهدى والتقى، ويبتعد عن مثل هذه الأفكار الدخيلة على منهج أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه من المسائل المهمة. ولهذا أيها الإخوة، دخل إلى أوساطنا أشياء باسم أهل البيت، ما يتعلق بالمتعة، ما يتعلق بتحريف القرآن الكريم،
متعلق بأشياء كثيرة. أهل البيت منها براء، أهل البيت منها براء، أهل البيت بعيدون عنها. بدأنا نتناقش عندنا في المدينة من طلبة الحوثي الذين تتلمذوا على يديه يحملون هذه الأفكار، أفكار المتعة، والمتعة محرمة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر عند أن حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة، فهي باقية محرمة إلى قيام الساعة. لكن ما يزال هذا الأمر عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنالك روايات كثيرة ينقلونها، أنقلها لكم بالروايات والنص من كتبهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يكذبون على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، ويزورون هذه المسائل. ثم أيضا يقولون: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا. نعم، أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. من هذا يتبين لك أنهم يعتقدون أن من اعتقد أن المتعة حرام فهو كافر بمذهبهم. وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 366، وهذا من أجل كتبهم التي يعتمدون عليها. وقيل لأبي عبد الله: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها، أي المرأة التي يتمتع بها، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع السابق من لا يحضره الفقيه. أيضا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمتع بامرأة، من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. يعني من زنى يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ولهذا يصدقون هذه الروايات ويعتقدون أن المتعة هي من دين الإسلام، وكلما زاد أحدهم متعة كلما دخل الجنة بغير حساب والعياذ بالله. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 كانت كدرجة علي، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي. يعني فمنزلته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا سيذهب واحد يتمتع 4 وهو بمنزلة النبي ويترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والعياذ بالله. وهذه من الاعتقادات الباطلة. جلست مع شخص من أصحاب الحوثي هذا وبدأت أناقش في المتعة، فأخذ يقول: المتعة جائزة، يأتي بأدلة وشبه إلى آخره. قلت: إذا كنت تفعل هذا فهل تأذن لأخواتك أن يتمتع بها الناس؟ فصمت وسكت. وهناك من سيتمتع بها الآن، يدفعون لك الآن 5 عين وساعة فقط يتمتعون بها. فصمت والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون عقيدة يريدونها لغيرهم، لا يريدونها لأنفسهم ولا لحرماتهم والعياذ بالله. حتى أنهم من شدة بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالهاشمية والعياذ بالله، حتى أنهم من بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالرضيعة، كما قال الخميني لا رحمه الله بأنه يجوز التمتع بالرضيعة مفاخذة والعياذ بالله، ولا يجوز الإيلاد. وهذه فتوى في كتبه والعياذ بالله، ونقلها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، أنه سأله مشافهة، أي تكلم مع الخميني مشافهة حول هذه المسألة وبين له حقيقة هذه المسألة. حتى أنهم أجازوا التمتع بالمرأة المتزوجة. كيف يليق بامرأة متزوجة ذات بال أن تتمتع برجل آخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه المتعة حرمها النبي، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة في غزوة خيبر، ولا يزال هذا إلى يوم القيامة. فيجب أيها الناس أن نبتعد عن هذه العقائد الخربانة، العقائد الباطلة. ولهذا تجدون في إيران من هذه العقيدة
وما ترتب عليها أن شخصا تزوج بابنته من المتعة، والآخر تزوج بأخته من المتعة، والآخر تزوج بزوجة أخيه من المتعة تمتع بها، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا الانتشار المتعة، والمتعة يشترط، يقولون يذهب الرجل يتفق مع امرأة ويعطيها 5,000 10,000 على حسب الاتفاق، يتمتع بها ساعة ساعتين ثلاث، له أن يتمتع في اليوم ب20 حتى ب50 امرأة، وإذا تمتع 4 مرات ففي درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم لا نتكلم هذا من عندنا أو من رؤوسنا، لا، هذه كتبه. فإذا قرأت الكافي وهو أشرف وأعظم كتاب عندهم فستجد هذا جليا في عقائدهم والعياذ بالله. أنا ما كنت أتخيل أن هذا موجود عندنا، لكن عندما دخل الحوثي وبدأ ينشر هذه الأفكار بدأنا نصطدم بهم والعياذ بالله. ولهذا أنا أحذر أن نلتحق أو أن ندخل أفكار الحوثيين في عقولنا التي هي أفكار الرافضة الاثنى عشرية والعياذ بالله، ونتنبه لهذا ونحذر أبناءنا ونحذر كبارنا وصغارنا، وفي مجالسنا نحاول أن نحذر من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد ينتقدني البعض ويقول ماذا تتكلم عن الشيعة؟ يا أخي أنا أتكلم عن الذين يتزوجون متعة، هل أنت تتزوج متعة وتجيزها؟ سنتحدث عنك. أنت تقول لا خلاص ما عليك، له دعنا نتكلم عن أصحاب هذا العقائد، دعنا نتكلم عن أصحاب هذا الباطل، ما عليك له، دعنا نتكلم عن الذين يسبون أبا بكر، هل أنت تسب أبا بكر وعمر؟ والله إنك عدونا إذا كنت ما تسبهم. دعنا نتكلم ونتكاتف نحن وإياك جنبا إلى جنب لمواجهة من يطعنون في أبي بكر. هل أنت تقول أن زوجة النبي زانية؟ نحن نتحدث عمن يتهمون عائشة بأنها زانية، فتعال نتكاتف إذا كنت لا تتهمها بهذا لنواجه هذا الفكر الخبيث الذي دخل علينا. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتكاتف سوية. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدتهم فيه عجيبة جدا. يذكر هنا بعض الروايات، يذكرون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو جعفر الصادق عليه رحمة الله، وجعفر الصادق من أئمة أهل السنة وهو من علماء الإسلام رحمه الله تعالى، بل كذبوا على جعفر الصادق كما يقول بعض أهل العلم، ما لو كتب كل ما قاله منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه. كل الروايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين أو أبي عبد الله جعفر الصادق، قال وعندنا والله مصحف فاطمة. أنتم تسمعون الكلام هذا بعضهم ما يصدق، كيف مصحف فاطمة؟ قال وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده. وهذا في كتاب بحار الأنوار للنعماني. بحار الأنوار هذا الكتاب من أجل وأعظم الكتب عندهم التي ينقلون فيها تحريف كلام الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبه أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله، وآيات كثيرة ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج. الذي ينتقدني أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إليه وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 او اكثر او اقل للهجرة، واخذ الكتاب ودخل به السرداب وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم الى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لان القرآن في السرداب، وكأن الامة ضايعة على عقيدتهم في رواية. ونسى هؤلاء قول الله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، اي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب ايها الاخوة ان نحذر من هذه الافكار الدخيلة علينا، وان نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد ان تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن ايها الاخوة من زمان نعيش نحن والزيدية ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، فيحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذا. لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي الا من عقائد دواهي والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الافكار والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لان بعض الناس الان لا يزال يقول: والله ما احنا دارين الحوثي على حق ولا على باطل. يا اخي اذهب انت وستجد اخبار، انا عندي ملازم من ملازمه وعندي بعض مقالاته، وانا اسمع الاخبار واشاهد واقرأ الاشياء العجيبة جدا من الافكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الان كلام سهل، لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم اكثر منا. ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعري عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم او شاهدتم، الذي قال: سيدي حسين والرسول سوا. السيدي حسين والرسول كلهم واحد، لا اله الا الله، يعني ما حبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم سمعتم هذا. والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان. واذا سمعت الدولة باشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي فانها وفقها الله تقوم بواجبها في اسكات مثل هؤلاء او ادائهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي ايضا يعني وفقها الله لهذه الفتنة، مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الاحزاب وكذا يقولوا: شفتوا ابناني، احنا قلنا لكم على الامن السياسي. والله اذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على امننا فسنكون امن سياسي، وسنكون بحث جنائي، وسنكون حرس جمهوري، وسنكون امن مركزي، وسنكون كأننا رئيس الجمهورية نحمل هم البلاد والعباد. يا
أخي أنت يمني، أنت من بلاد الإيمان، يجب أن تحمل هم الأمن والاستقرار. إخوانك يقتلون وأنت جالس أنت والكلام الفارغ هذا والعياذ بالله. يجب أن نسعى جميعا لنمي شملنا ووحدة كلمتنا وإبعاد بلادنا عن الفتن. يكفي ما يحصل في العراق، يكفي ما يحصل في الصومال، يكفي ما يحصل في أفغانستان، يكفي ما يحصل في لبنان، يكفي ما يحصل في فلسطين، يكفي ما يحصل في هذه البلدان. نحن في أمن واستقرار الحمد لله. في معاصي، في سيئات، في معاصي، في مخالفات، نتناصح بالحكمة، نتناصح باللين، بعقل راشد، بعقل الرصين حتى نزيح. ليس عيبا أن تنتقد الفساد بالأساليب الشرعية، لكن العيب أن تتخذ الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتعجن البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في أن يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البلاء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن نعمة الأمن أيها الناس نعمة عظيمة، فالله عز وجل ذكرها وامتن على أقوام من عليهم بهاتين النعمتين، نعمة الأمن الغذائي والأمن على الأنفس والأرواح. فقال عز من قائل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في سربك، أنت آمن يا أخي، ناصح بالحكمة واللين، إيانا والمكايدات. المكايدات هذه ما ستنفعنا في البلاد بل ستضرنا، يجب أن نكون أكبر من المكايدات وأعقل من المكايدات التي نفعلها في الصحف والمجلات. نحافظ على بلادنا وعلى ديننا وعلى أمننا وعلى استقرارنا بما نستطيع إلى ذلك سبيلا. إذا رأينا شخص يريد الفتن وقفنا أمامه، طالب بحقوقك بالوسائل الشرعية إن كان لك حقوق ضائعة. أما أن تطالب بحقوقك كما يفعل أصحاب الجنوب، يلتقفون الناس ويعملون مشاكل، قتل بسببهم عديد. يا أخي طالب بحقك، أنت مظلوم، طالب بحقك، وما ضاع حق خلفه مطالب. لكن تقطع الطريق وتخيف الآمنين، لا، هذا ما هي مطالبة بحقوق. وكما يفعل بعض الإخوة من أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم، والذي نحن ننصحهم دائما، ننصحهم محبة والله، وإن كان كلامنا شديد عليهم إلا أنه شديد لأننا نحبه ونتمنى لهم الخير، وأن لا يتورطوا خلف الاشتراكية والبعثية وغير ذلك والنصرية من أصحاب الأحزاب الهدامة والعياذ بالله. وإن يتق الله عز وجل وأن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأمن والاستقرار وإلى وحدة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحكمة، باللين، بالصبر على الأذى. هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. والله ما ارتاحت البلاد والعباد من جراء الفتن والهزهزة والزلزلة، لأن لكل فعل رد فعل، وهذا شيء معلوم. فإذا واجهت ولي الأمر سيواجهك ولي الأمر. أنت الآن ماذا تريد من ولي الأمر؟ أن يصلح. هل تستخدم أسلوب طيب لإصلاحه أم تستخدم أسلوب سيء لإبعاده؟ هذا المظاهرات والمسيرات والكتابة في الصحف والسفاءة في الصحف والمجلات وفي القنوات، هذه تبعد عنك من تريد إصلاحه. أنت تريد إصلاح الوضع، ما هو الأسلوب الذي تصلح به الوضع؟ أو السب واللعن والشتم وماذا نعم والتفسير وتأليب الأعداء والتعاون مع الأعداء؟ لا، هو الأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بهذا الأسلوب تستطيع أن تصلح البلاد والعباد بإذن الله. أما بأسلوب الشدة والجل والجلادة فلا يمكن أن تحصل على خير أبدا، وهذا شيء معلوم وعلى مر التاريخ. في أيام الدولة الأموية خرجوا عليها 23 مرة وهم يخرجوا على الدولة وما أفلح واحد منهم، والدولة تقتلهم كلهم. وفي الدولة العباسية أكثر من 13 مرة يخرجون على ولاة الأمور وما أفلح واحد، قتلتهم الدولة كلهم. وهكذا أيها الإخوة، فالواجب أيها الإخوة أن الإنسان يحذر ويتقي الله، يحاسب نفسه ويراقب الله. حوثي الآن يقتل بعضهم، ما زال يقول والله أن الحوثي على حق. يا الله، خطيب جمعة يقول الحوثي على حق، يا سبحان الله. يا أخي غسل لحيتك، هذا طهرها بالسنة، ابتعد عن الشبهات والوشوشات والسياسات الفارغة. إذا كان الكرسي قد أعمى بصرك ضعه تحت نعلك يا أخي، ترفع، انتبه ما يحصل. لقد قتل من أبناء قريتك أناس، ما ذنبهم؟ إننا يدافعون على أمنك وعلى استقرارك، يدافعون عن بلدك. لو كنت أنت رئيس جمهورية ورأيت أناس خرجوا عليك وبدأوا يستلمون الزكاة لهم ويدرسون كتب من كتبهم وبدأوا يقطعون الطريق ويخيفون الأمنيين ويشترون الأسلحة ويعملوا الخنادق، هل ستعطيهم حلاوة؟ أم أنك ستنزل إليهم من أجل أن تضبطهم وتدعوهم؟ فإن أبوا ستستخدم معهم القوة لإعادتهم إلى الجادة. وهذا هو واجب ولاة الأمور، واجب ولاة الأمور أن يحموا الناس
وأن يدافعوا عن قضايا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يوصلوا إليهم حقوقهم من الظلمة والفجر والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء والعياذ بالله؟ ويجتمعون في مجلس النواب ويلومون الدولة. يا أخي الدولة عندنا في اليمن بالذات دولة على بساط أحمدي كما يقولون. إذا قطعت الطريق تعطيك 1,000,000 ريال يمشي لك سيارة وربما تعطيك طريق. لكن هؤلاء حاولت معهم بكل وسيلة فأبوا إلا الحرب إلا القتل إلا الدماء إلا التكفير إلا التبديع إلا التفسيق والعياذ بالله إلا جلب الأفكار الخبيثة إلى بلادنا الحبيبة. يجب أن نتكاتف أيها الناس، وهذا شيء يفرحني جدا أنني كلما جلست في مجلس أصبحت عقول اليمنيين واحدة في يافع في أبيان في لحم في صنعاء في ثمار في مناطق إب في حضرموت في عدن في كل مناطق اليمن في مارب في الجوف في حجة كل مناطق اليمن أصبحت عقولهم واحدة باتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل والعياذ بالله. وهذا من فضل الله. الحرب السادسة فضحت الحوثي أكثر من الحروب الأولى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل ظهرت حقائق للناس كانت مخفية عنهم، بل بدأ أحزاب اللقاء المشترك الآن يشوهون بصورتهم أمام الناس، بل بدأ الناس يفهمون أنها مؤامرة والعياذ بالله على بلادنا. بعضهم مؤامرة من أجل الكرسي وبعضهم مؤامرة سياسية تمتد إليها أيادي من خارج البلاد. فيجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور لنحمي بلادنا وعقيدتنا وديننا، وتتضافر جهودنا كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأقم الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله: لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يحصلون إلا ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا

ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدع للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق، بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأوامر والنواهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات، أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ وهذه الآيات في ذكر نبيين من أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وليس متتابعين بل بينهما فرق كثير، وبينهما أنبياء ورسل، فبينهما داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل، كلهم بعد موسى وقبل عيسى. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى أن في جيش ذلك الملك الذي جعله ذلك النبي وهو طالوت كان في جيشه داود، وهو الذي قتل جالوت. فبين هذين النبيين مدد متطاولة، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما من الزمان 600 سنة. فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، وهم بني إسرائيل، يا قوم لم تؤذونني؟ وكانوا قد آذوه بأمور كثيرة، منها ما أخبر الله به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فقالوا هو آدر، أي منتفخ الخصيتين. وهكذا آذوا بغير ذلك من الأذية. فقال لهم موسى: لم تؤذونني؟ أي ما الحامل لكم على ذلك؟ وما هو السبب في أذيتكم لي وقد تعلمون أني رسول؟

0: رسول الله إليكم. وقد هذه ذكرت في هذا الموضع للتأكيد، أي وأنتم تعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه أني رسول الله إليكم. فقد أجرى الله تعالى على يديه من الآيات ما لا يكون إلا للأنبياء، وتيقنوا ذلك وعلموا كيف أهلك الله فرعون الذي استعبدهم قرونا من الزمان على يديه، فقال لما تؤذونني وأنتم تعلمون علما لا شك فيه أني رسول الله إليكم. أفبهذا يقابل الرسول؟ أم الرسول حقه الإكرام والإجلال والإحترام؟ فما الحامل لكم على أذيتي؟ قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أي مالوا عن الحق، فأصل هذه الكلمة زاغ أنها تدل على الميل، ولذا جاء في بعض الألفاظ في الحديث: إذا زاغت الشمس، صلاة الظهر إذا زاغت الشمس أي زالت ومالت. فزاغوا أي مالوا عن الحق. أزاغ الله قلوبهم، لما حصل منهم زيغ عن الحق ميل عنه عاقبهم الله تعالى بأن جعل الزيغ في قلوبهم. وهذه الجملة من الآية فيها من مسائل القدر، وفيها أيضا من الموعظة البليغة للعبد. ففيها من القدر أن ما يصيب العبد وما يقدر عليه من الضلال أو الزيغ أن له سببا في ذلك، أن له تسببا في ذلك. فهؤلاء لما بدأوا هم بالزيغ بالميل عن الحق جعل الله تعالى في قلوبهم الزيغ. قال بعض المفسرين: خلق الله الزيغ في قلوبهم، جعل الله تعالى الزيغ في القلوب حتى صار ملازما لها. وأيضا هذه الآية فيها موعظة أن الإنسان الذي قد بصر الله بالحق يحذر أن يميل عنه. عرفك الله بالطاعة وبالقرب إليه، احذر أن تميل إلى معصية الله، فإنك إذا ملت عن معصية الله بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، لا تقول هي هذه معصية أفعلها وأتوب منها، أو هذا الشيء يسير سأفعله ولا يؤثر. قد يجعل الله تعالى في قلبك الزيغ فلا تتلافى نفسك ولا تستطيع إخراجها مما أنت فيه. هكذا الإنسان الذي بصر الله بالحق بالسنة باتباع السلف، احذر أن تميل عن هذا الطريق بسبب عداوة لشخص، أو بسبب حظ من حظوظ النفس، أو بسبب أمر من أمور الدنيا تميل عن الحق الذي تعلم أنه حق. بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، تواصل في الضلال، ويجعل الله تعالى الزيغ في قلبك. وإذا زاغ قلبك فإنما سيرك يكون تبعا لقلبك. فالآية هذه فيها موعظة أن يحذر الإنسان أن يميل، جاهد نفسك، إن حصلت الزلة فالله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ وبالزلة من الإنسان، وأيضا لا يؤاخذ إذا تاب وصدق في توبته. لكن كونه يميل عن الحق، عن طاعة الله، عن الخير الذي هو عليه، فهذا بعد ذلك لا يستطيع أن يتدارك نفسه، وقد يريد الخير ولا يستطيع الرجوع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبه الزيغ، وصار الميل شيئا مما هو في قلبه. وإذا عاقب الله هؤلاء وكان ما فعلوا من ضمن الزيغ العداء لأولياء الله الصالحين والأذية لهم، فمعاداة الصالحين والأذية لهم هذا ميل عن الحق، هذا زيغ، يعاقب الله تعالى صاحبه بأن يزيغ قلبه فيصير قلبه زائغا مائلا عن الحق منحرفا عنه ولا يستطيع أن يرد إليه، لأن الله تعالى قد جعل في قلبه الزيغ، كما في الآية أيضا التي ذكرها السعدي، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نعاقبهم بعد ذلك بأننا نقلب أفئدتهم قلوبهم أبصارهم في الضلال في الشقاء، عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو بذلت بعد ذلك كل سبب في هدايتهم لا تقدر عليه، لأن الله قد قلب تلك القلوب، ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج، فالخارج عن طاعة الله المائل عنها متوعد هذا أن الله لا يهديه بل يذره في الضلال، يجعله مستمرا في الضلال. فهذه الآية كما سبق، كما أنها أصل عظيم من أصول الإيمان بالقدر، ومن أن العبد ما يحصل له من الزيغ أو الضلال أو الانحراف أن الله تعالى لم يظلمه في ذلك وليس له حجة على الله جل وعلا، بل هذا بسبب من عند نفسه، فإضافة إلى ما فيها من تقرير هذا المعتقد العظيم هي أيضا موعظة، هي أيضا ذكرى للعبد أن ينتبه لنفسه عن الميل إلى غير الحق. ومن ضمن الميل إلى غير الحق ما كان سببا في زيغ هؤلاء الناس، أن يؤذي الصالحين المؤمنين، أن يعاديهم، فهذا سبب لزيغ القلب. ولذا أهل البدع والضلال الذين عادوا أهل الحق والهدى والصالحين والأئمة، هؤلاء من أبعد الناس عن الهداية ومن أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق، لأن الله تعالى قد أزاغ تلك القلوب. ثم ذكر الله تعالى شأن عيسى ابن مريم مع قومه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في دعوة عيسى لقومه وما كانوا عليه من العناد والمخالفة، فهو يقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا أرسلني الله إليكم، ويذكر لهم الأدلة والبراهين التي تبين رسالته، وهم يعلمون ذلك، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لم أخالف التوراة بل جئت بما جاءت به ودعوت إلى ما دعت إليه التوراة. فإن كانت التوراة عندكم حقا وكانت التوراة عندكم كتاب الله فأنا جئت أصدق هذه التوراة وأدعو إلى ما دعت إليه، جئت أصدق هذا الكتاب وأدعو إلى ما دعا إليه، وأيضا التوراة هذا الكتاب قد أخبر بي وبشر، فمجيئي بالصفة التي أخبر بها هذا الكتاب هو تصديق للتوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وأبشر برسول يبعث بعدي اسمه أحمد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد. فمن أسمائه أحمد، ومن أسمائه محمد، ومن أسمائه الحاشر والعاقب إلى آخره. وقد ذهب بعض العلماء أن معنى أحمد هو معنى محمد، ولكن في مبالغة، فمحمد معناه أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، الذي يحمد محمد أي كثرت خصال الحمد فيه فيحمد بتلك الخصال ويثنى عليه بها. وأحمد قال بعض العلماء هو بمعنى محمد، إلا أن في مبالغة، وأن التقدير هو أحمد من يحمد، فالرسل يحمدون لكمالهم ولما فيهم من الصفات العظيمة التي جعلهم الله عليها، وأحمد من حمد منهم أي أبلغ من يحمد منهم هو أحمد رسول الله، فيكون على هذا اسم مفعول، أو يكون على هذا نعم اسم مفعول، أي أحمد أي أنه الذي يحمد، أحمد من يستحق الحمد، أبلغ من يحمد من الناس. وقال بعض العلماء بل هو أحمد اسم فاعل، أي أشد الناس حمدا لله جل وعلا، أحمد الناس لله جل وعلا، وأكثرهم ثناء عليه وتعظيما له. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مقدمته في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يرجح المعنى الأول، أنه أحمد اسم مفعول، لأن هذا سمي به أي باعتبار صفته وباعتبار كماله لا باعتبار كثرة حمده لله، فالاسم المراد به أي ما يتصف به المسمى وما يدل عليه، فهو أحمد من حمده الناس. فمهما أثنى الناس على أحد ومهما ذكروا بصفات الكمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يذكر بذلك وأبلغ من يذكر بذلك. ومن قال إن أحمد اسم فاعل أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، قال حتى ينتظم الاسمان المعنيين، فمحمد يكون الذي هو يحمد، وأحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله، فتسميته بمحمد وأحمد يتضمن المعنيين معا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الضمير في قوله فلما جاءهم، قال بعض المفسرين هو عائد على عيسى، وقال بعض المفسرين هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر. وكلام السعدي رحمه الله يدل على ذلك، أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه الذي اتهمه قومه بأن ما جاء به سحرا، بأن ما جاء به سحر، وهذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا. ثم بين في الآية التي تليها حكم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أخ يقول من الأدلة على أن موسى أوذي من قوم أذى شديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين أوذي وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وأخبر الله في القرآن أنهم آذوه وجمعهم، أي أن الأذية حصلت منهم، لا تكون كالذين آذوا موسى. أخ يقول هل قال بعض المفسرين بالمناسبة بين هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والآية التي قبلها لما تقولون ما لا تفعلون، يعني أن من الزيغ أن يعلم الإنسان شيئا ثم لا يفعله. الله أعلم، ما رأيت هذا، ممكن الذي يعتني بهذا الأمر يذكر. ما هو أحسن الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الآيات، المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، والمناسبة بين السورة والسورة التي بعدها؟ ها، من يعرف؟ البقاعي في التفسير، ما اسمه؟ اسمه نثر الدرر أو كذا، في بيان مناسبة الآيات والسور، وأيضا تفسير البيضاوي يعتني بهذا الأمر، يعتني بالمناسبة بين الآيات والسور. وأكثر من اعتنى بهذا هو الإمام البقاعي، البقاعي أو البقاعي، في كتابه نثر الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب كبير في أظن في 30 مجلد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول: ما الفرق بين الغنيمة والسلب؟ فلو أخذ كلهم السلب لم تبقى غنيمة. السلب هو جزء من الغنيمة، والغنيمة شيء عام، وهذا غير صحيح أنه لو أخذ كل واحد السلب لم تبقى غنيمة. فالسلب هو ما على المقاتل فقط، خلاف الغنيمة كل ما يملكه الكفار يدخل في الغنيمة، فالسلب شيء خاص. وأيضا ليس كل قتيل من الكفار يعرف الذي قتله، قد يقتل بعضهم ولا يدرى من قتله، ولا سيما في هذه الأزمنة مع تنوع الأسلحة وكثرتها.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذ

ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون

أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به.

معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كنتم

ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.

ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

الظالمين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

يأتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: أخ يقول: محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم واربِط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلِّمهم وغنِّمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خيرٌ حافظًا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمدَّهم بعونٍ من عندك. اللهم اكلأهم برعايتك. اللهم انصرهم نصرًا مؤزَّرًا. اللهم مكِّن لإخواننا المجاهدين في سبيلك من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكِّن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم دمِّر أسلحتهم. اللهم فرِّق جمعهم ومزِّقهم كل ممزَّق. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: أبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
1: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
0: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفاد منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا مجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة. فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده. وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته، والمعلم في مدرسته، وصاحب البيت مع أهله، وهكذا يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
1: ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله.
0: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له: اغزوا. والغزو هو طلب العدو والخروج لقتال.

0: لله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم، فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه، وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين سعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة، يظنونه لهم وهو عليهم، لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بين أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه.

0: وتعالى، فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مترسك، اثبت في مكانك، واذكروا الله كثيرا. لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونرجو من الله النصر، ونحن نراه محققا، نرى السكينة، نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ. إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. علق الأمر بالله، إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه. نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ويزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في 9 من أصحابه قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الثاني وقاتل حتى قتل 9. وهذا هو الحال. ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج، الوقت الشديد، تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج، وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون، إنهم أحاطوا بنا. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أن اضرب بعصاك البحر، نعم. فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده، يأتي النصر من الله والفرج من الله، كما يتبجح هؤلاء ويقولون لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم. نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا، وأن يحفظ دارنا، وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخني يقول أنا طالب علم، بحمد الله قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش، وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن، وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي، فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ، وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة، فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه، والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، فهو تحت راية ولي الأمر، تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها، بل هو والله من أوضح الجهاد، فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرونه، فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح، فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله، قال وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، السلف أجمعوا على قتال الخوارج مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقرآنه إلى قرآنهم، كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون: إن الحكم إلا لله، وأجمع الصحابة على قتاله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتل، خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج. فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، بل هو زائد على ذلك، فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسه واشرح صدره لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال: قال: وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخن إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. وناس داسوا كلام الله على مرأى ومسمع الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه، قطعوه، مزقوه، دمروا المساجد. كم دمروا مساجد؟ لعنوا الصحابة على المنابر. الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر. كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية، بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة. خبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، فقبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام: إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقل له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم، نقل لا يلفت النظر. فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت ثلاثة منهم بعيني أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حين مات والدهن ما يزال عليه، بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما لما رفعها الأخوة سال دم، فقام بعض الأخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد سنة وسبعة أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق، وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد، قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة، وهؤلاء أجسامهم تتعطف، حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان. نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء، حصل لها ضمور، وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا، رحمهم الله وغفر لهم. هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح، فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك. أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال، واستنصر الناس في ذلك، وحثهم على التصدي لهؤلاء. النحو 70 والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا. نعم الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا، وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماغ أخرجوا؟ طيب ما شاء. نعم أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا، تحفظ أجسادهم، صار يلبس عليهم. ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض، أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر، إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة، أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة، ففرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان، هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان مع احترام للصحابة وإقرار بالدين، هذا شيعي. فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن يعني الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام، فإذا بلغ أنه يبغض الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي، فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة. قرأنا كلام السلف في هذا المجلس، كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص، فما اقتصروا على الصحابة بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا، وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه، فماذا بعد هذا؟ أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض؟ هذا من أشد الغلو في الرفض. نعم، سب الرسول سمعنا هذا، نعم، يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل، وهذا موجود بصوته. وذاك الآخر المحطوري ماذا قال؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال وهو بصوته، قال عاق والديه، موجود هذا بأصواته. قالوا هذا القرآن عمى، ليس ناقص فقط بل هذا عمى. هذا مفتي الرافضة، مفتي الحوثيين في قناتهم، يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص وعمى، كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر، فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار. فنسأل الله العافية. وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه مذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يقول لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: أشفقن.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم واربِط على قلوبهم وأنزِل السكينة عليهم. اللهم مكِّن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكِّن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل كيدهم بينهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انتقم منهم. اللهم انتقم منهم. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا. فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه ولو أظهر له كل أنواع التقية، فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمان لرافضي، والله لا يأمن المسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليهم أن يعدوا العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفقة في سبيل الله. فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفقة في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براءة للذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول: من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال: ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف، طعنوا في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، القرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى وأن هذا القرآن ناقص وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن.
هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. فكيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يأسرون من شاءوا أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا ناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك، يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول أنا عن زوجتك، إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة. فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره، لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمدوا على شيء، يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه. وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة ابن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون الاعتماد عليه. وهكذا يبذل الناس، واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة. هذا المال إن لم يبذل ربما أخذه العدو، فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو، والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. وتذكرون في الحرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي، خرج الناس بالسلاح العادي صدق،
إخلاص، ما أحد يبحث عن مال، ولا أحد يريد راتب، ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل الإنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاحه من بيته. أصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسر مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر دعا إليه. هذا ديننا، نرى الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر من الأمر. هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه يتدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أنترك ديننا؟ أنترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة؟ أنترك المسلمين، مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين، نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر؟ أنترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم؟ بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين. اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. أخ يقول: في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين، ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته، أو نصلي ظهرا في البيت، أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال، وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي، ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض، ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون. حتى قال بعض السلف: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح. اليهودي والنصراني أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة.

المباركة الطيبة. وإن كنا تأخرنا عن موعدنا فلله الحمد والمنة، هذا التأخر سببه أهل الفتن، نسأل الله أن يجنب البلاد شر أهل الفتن. خرجنا بعد الظهر ووصلنا إليكم قبل صلاة العشاء نتيجة الفتن. خرج أناس من مدينة تعز يمشون على الأقدام مع بعض النساء، إلى أين أيها القوم؟ سنتجه إلى صنعاء لمحاكمة الرئيس.

اشتض بهم الشارع، زحم الناس، انظر الى وجوههم عليها غبرة، واتملوا يسرة ويمنأ فاجأ بالنساء، الى اين؟ وانا اتخيل سيبيتون في الليل في النهار، يمشون في الطريق وفي نخيل يسلح. جاءت قبائل من سنحان وخولان وصعد الجبال، واولئك معهم الاسلحة والبوازيك الاربيجيات والرشاشات والمعدات الثقيلة التي يحملونها، نسأل الله السلامة، قادمون الى صنعاء لمحاكمة الرئيس. كان عندنا مثل يقول نو زمان، كثرة الاستنجاء نقط نقط كملها. هؤلاء الناس اتعجب من صنيعهم واتعجب من عقولهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ان الفتنة اذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة اذا وقعت العقلاء لا يستطيعون دفع السفهاء. وهذه مسألة ملموسة جدا، فالعقلاء الان ينظرون الى هؤلاء، اللي طالع ولابس طيحني، واللي حال الكابوريا، والبنات اخر صرخة، وطالعين كلهم يحاكموا الرئيس. انا اتعجب من هؤلاء، هل بقي معهم اناس يقودونهم عقلاء؟ يكفي الى هنا ايها الناس، فالبلاد تموج بالفتن، تموج بالمصائب، تموج بالبلايا. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما. ايسرهما، انتهينا، ما في داعي لكثرة الكلام، فان كثرة الكلام توجع القلوب، واذا توجعت القلوب ربما صار ضحيتها ما لا يحمد عقباه. انا اعرف ان بعض الناس لا يعجبه كلامنا، لكن سيعجبه كلامنا في يوم من الايام وغصبا عنه، وسيقول كما قال اصحاب قارون وي، ولكن سيقولونها في اللحظات الاخيرة بعد ان تضربهم الفتن والعياذ بالله. فاسأل الله ان يجنبنا الفتن، نسأل الله ان يجنبنا الفتن، نسأل الله ان يحفظ البلاد والعباد. هنالك اناس يضخون اموالهم لإثارة البلابل والقلاقل داخل البلاد، نسأل الله العافية. الحوثيون غير راضين عن هذا الصلح الذي حصل بين الفئات المتنازعة في البلاد، ولهذا خرجوا في شعاراتهم دائمة: قلبنا بابها والله ما نرضى بها. طبعا ليست شعارات يقولونها وحسب، لا، شعارات مدعومة ماليا، وهم مخططون لأهل داعش من زمان، واستغلوا الأوضاع الأمنية الموجودة في داعش من أجل استعطاف أهل داعش إليهم، وهم يضخون المال لعل أهل داعش أن يكونوا طعمة للرافضة. فأسأل الله السلامة. أهل السنة ينظرون بمنظار الكتاب والسنة لمثل هذه الفتن، فهم يحذرون الناس، ليس طمعا في أموال الناس ولا طمعا في مناصبهم، وإنما حرصا منهم على الأمن والاستقرار. اي والله ما عندنا غير ذلك. هؤلاء الذين يثورون يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه: تعس عبد الدينار.

0: تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد القطيفة، تعيسى عبد الخميصة، تعيسى وانت كس وان شيك فلن تقش، ان اعطي منها رضي وان منع سخط. انت لو جئت تنقب ما سبب هذا الصيام؟ البطون. الدنيا ليس الا، هم ليسوا حول الدين وإقامة الكتاب والسنة، ولو كانوا حول الدين وإقامة الكتاب والسنة لما قادتهم توكل كرمان أبدا، ولما أخرجوا النساء إلى الطرق، ولما اختلطوا بهن. لو كانوا حول إقامة الكتاب والسنة، ولكنها بطونهم أخرجتهم إلى الشوارع، فإن أعطيتهم سكتوا وإن منعتهم سخطوا وضجوا وصاحوا ولعنوا. هذه الفتن أيها الإخوة، وراء مؤامرات سرية ما يعرفها هؤلاء العوام. هؤلاء العوام الذين ينطلقون في الشوارع يخدمون جهات سرية، يخدمون مصالح دولية، يخدمون أناس. هؤلاء الأناس يركبون على ظهور هؤلاء ويتسلقون على صدورهم ليصلوا إلى ما يصبون إليه، فإذا ما وصلوا ألقوا بتلك السفينة التي ركبوا بها أو عليها لتتلاطمها الأمواج. هذا أمر معلوم قد لمسوه هم، وهم الآن يضجون، وهنالك أناس الآن ما حصلت لهم مصالح سابقة يريدون أن تحصل لهم هذه المصالح لاحقا الآن، وسيركبون على ظهور هؤلاء. مشكلة الجاهل مشكلة كبيرة جدا. أنا أشبه هؤلاء بلعبة يعرفها الأطفال يقال عنها لعبة الأتاري. بداخل الشاشة مجموعة من الحركات يحركها رجل من خارج الشاشة بجهاز معين، يضغط عليه وذاك يقفز، يضغط عليه وذاك ينزل، يضغط عليه وذاك يتحرك. الذي بداخل الشاشة لا يرى من خارجها، فهؤلاء يلعب عليهم ويلعب على عقولهم لمصالح خطط لها سفهاء وخطط لها مجموعة من أعداء الله ومن المنافقين لإثارة البلابل داخل البلاد. ومن هؤلاء الرافضة. الرافضة يخططون من زمان، لكن تختلف المخططات من بلد إلى بلد باعتبار تواجدهم هناك أو الكثرة أو القلة، قوة السياسة في هذه المنطقة أو ضعفها. في اليمن فضحوا، وكلما فضحوا الأجواء تهيئ لهم. في الحرب الأولى كانت شعبية الحوثي في البلاد صفر، في الحرب الثانية زادت عند بعض قبائل صعدة، الأجواء هيئت لهم. في الحرب الثالثة هيئت الأجواء لهم، زادت شعبيتهم في منطقة صعدة. في الحرب الرابعة ازدادت. في الحرب الخامسة في صعدة بالذات زادت وما حواليها. في السادسة بلغت الشعبية في مدينة صعدة في بعض مناطقها إلى 95%. الحوثي كان ينشر بين أصحابه أننا عندما نقاتل الدولة نستطيع أن نهزمهم. لما؟ يقول لأصحابه نحن على الحق مجاهدون، لأنهم يحاربوننا. أتدرون يا أهل صعدة لماذا تحاربون الدولة؟ لما؟ قالوا لأننا نحارب أمريكا، فالدولة أمريكية لأنها تتعاون مع أمريكا. واستطاع الحوثي أن يقنع أصحابه أن الدولة إنما تحارب من يحارب أمريكا وهي جندي أمريكي، لأنه يقول لهم ألا تروا نحن نرفع الشعار ماذا فيه؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، نحن على الحق، وهؤلاء يحاربوننا لأننا رفعنا الشعار. ألا يدل هذا على أنهم كفار؟ والمواطن الصعداوي المسكين المغبون الذي يعيش بين التفاح قصح يأخذ بندقيته وينطلق مع القوم. فمنهم من أقنعوه بهذه الشبهة، ولا أقول كلهم لا، ولكن البعض أقنعوه بهذه الشبهة. بعض القبائل هناك متمردون ما اقتنعوا بهذا الكلام، كلام فارغ، لأننا نرى الجيش يكره أمريكا والدولة تكره هذه الفئات وإسرائيل، ما نحن حولهم. جاءوا بصيغة أخرى، إغراء بعض الناس بالمال، دفعوا لهم الأموال وأغروهم بها واستطاعوا أن يقنعوهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، كما أخرج الحديث الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الذي ما استطاعوا له بالمال بالسحر. قد يقول قائل: السحر؟ أي نعم السحر. أخذوا علينا من دماج قبل سنتين طفل، لعلكم سمعتم به، طفل صغير في العاشرة في الثانية عشرة، اختطف، ركب معهم على السيارة، أخذوا، غاب عن والديه الأسبوع الأول والثاني. الأب من أول يوم جن جنونه، وكذلك الأم، أخذوا يجوبون المنطقة بحثا عنه، وأرسلوا عيونهم إلى أماكن كثيرة من صعدة، وكانوا يسألون الحوثيين عنه، فيجيب الحوثيون على عادتهم: هم زعماء الكذب في الأرض الرافضة، كما يقول الشافعي رحمة الله عليه: ما رأيت تحت أديم السماء أكذب من الرافضة، أو كلام نحو هذا. فهم مشهورون بالكذب، بل كذبوا على أهل البيت، كما قال قائلهم: لقد كذبوا على جعفر الصادق ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات، ما جاء معشار ما كذبوا عليه، على جعفر الصادق أبو عبد الله رحمة الله عليه. فكانوا يسألونهم فيجيبونهم بالنفي: ما هو عندنا. ولكن ما زال البحث جاري على الولد، حتى اعترف الحوثيون بتواجد الطفل عندهم. ادخلوا الوالد بشرط: ادخل على ولدك، ان وافق على الذهاب معك خذه، وان لم يوافق والله لن تأخذه. طبعا والله لن تأخذه، وتعرف طبيعة الحوثيين هؤلاء بالبناتك. دخل الوالد الى ولده، نظر اليه، احتضنه، يكاد القلب يطير لفقد الولد. فما ان دخل الوالد على الولد يريد ان يأخذه، اذ بالولد ينفر من والده: يا بني تعال. قال: لا، سنجاهد الكفار والطغاة. في خلال اسبوعين، عجيب، ادخلوا له جهاز. ما الذي حصل؟ سحروه، واصبح الولد يتحدث بغير شعور. هناك جن كثير رافضة، ادخلوا له جني رافضي حوثي، وبدأ الولد يتحدث الجني بلسان الولد: الجهاد. ولدي تعال، انا ابوك. قال: لا، لن اذهب معك. ردوه. وصل الخبر الى الام، الام اكثر حنية على الولد من الاب، وربما لو سمعت الخبر تفارق الحياة. جاءت الام الى الولد، اول ما رأته احتضنته في صدرها، كادت تموت: ولدي، فلذة كبدي، قرة عيني، تعال. والولد يهرب منها: لا، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، تعال يا ولدي، تعال. تكاد امه ان تموت: ما الذي غيرك عني يا ولدي؟ ما الذي غير عقلك عني؟ غيره السحرة والمجرمون والفسقة والزنادقة هؤلاء. قالوا لهذه الام لم تأخذه ابدا الا اذا وفق على الذهاب معكم، فيسر الله وبمعونته ان تكلم الولد الولد بكلمة قائلا سأذهب مع امي او كلمة نحوها. احتضنته امه، طارت به، اوصلوه الى دمج، قام احد الاخوة يقرأ عليه واذا بالولد مريض مسحور فيه ربما عالم من الجن. وجدت اباه قبل فترة سألته كيف ولدك، قال الحمد لله فيه خير ولو كان فيه بعض الاشياء لكن احسن مما كان. وهذا يدلك على انهم سحرة. طيب، طائفة القوا عليهم الشبهة نفقت، طائفة اعطوهم المال نفق المال، طائفة سحروهم نفق السحر، طائفة لم يسحروهم ولم يستطيعوا، وما يسر الله ذلك وما اعينوا على ذلك وما هيئت لهم الاجواء في ان يفرضوا المال عليهم، رفضوا المال ورفضوا الشبه وما اقتنعوا. ماذا فعلوا؟ بقوة السلاح خصبوهم، ومن لم يوافقهم على اهوائهم قتلوه، صلبوه، شردوه، طردوه، خربوا بيته، قلعوا مزارعه، انهوا. ولهذا تفاجئون كثير من مواطني صعدة مشردين في اماكن كثيرة من بلاد اليمن، وقد سمعتم نبذة عن هذا. مشردون ما يستطيعون يعودون الى بلدانهم، لما؟ لما حصل منهم. ولعلكم سمعتم بما حصل من حرب بين اهل باق وبين الحوثيين، وكان اهل باق مسيطرون جدا على الحوثيين. الحوثيون ليسوا ابطال كما هو متصور عندنا، مساكين قطع صلاة، الشراب يعني شعركم خزنين وشراب شمة طالعين في الجبال. اللهم انهم وجدوا لهم من العسكر مساكين لعبت بهم بعض الايدي النجسة من القادات هناك، فكانوا يلعبون عليهم ويضحكون عليهم فاعتبروا ابطال. ابطال هم ليسوا ابطال، مساكين. قال احد الاخوة يتصل بي من الجبهة، قال نحن نقودهم امامنا بالعصي يا اخي. قلت نعم. قال انهم يتركون النعال ويهربون. ولله الحمد، والله لا اتينك بجيش اولهم عندك واخرهم عندي يحبون الموت كما تحب الحياة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ان الرجل يخرج من بيته ويكتب وصيته املا الا يعود ولا يحب العودة. ففعلوا فعلتهم، هم ليسوا ابطال كما هو معلوم، واثبت اهل السنة ذلك. ولو كانوا ابطالا لنزلوا دماج. اتحداهم، يرجمونهم بالقذائف من بعيد، تعال تعال ارني عضلاتك، لا تراجم بالحجار من بعيد، فلا يرجم الا الجبان، تعال. لا لا لا، انا قد جربتك مرتين، لا طاقة لي بك. من بعيد يرجم، ما يستطيع. وهذه حقيقة لمسناها ونحن نجد ذلك في قلوبنا عزة وإباء أمام هؤلاء. ولله الحمد والمنة، نحمد الله سبحانه. بل الأخوة يستمتعون بالقتال معهم، والله متعة متعة. يتصل بأحد ويقول لي أنا الآن وراهم وراهم، هم متعة كأن احنا بنلعب معهم، يعني ما وصل معنا الجد. الجد إلى الآن أيها الحوثيون ما وصل، نحن الآن نلاعبكم ملاعبة فقط، لكن لو جاء الجد ستروا الرجال. فلعبوا لهم على الناس واستطاعوا أن يقنعوا كثير من الناس هناك. يا إخوان، أنا أنظر إلى الفتنة الموجودة الآن وبقدر ما هي مصيبة علينا، لكنني أحمد الله. سيقول قائل تحمد الله على المصيبة؟ لا، أحمد الله على أن الله كشفهم قبل أن يتمكنوا. أنا لو سألتكم الآن سؤالا، الحوثيون يزيدون أم يقلون؟ سيكون جواب يزيدون. كلما جاء من يوم ركبوا على ظهر الثورة والأثوار، هؤلاء استقلوهم جعلوهم رواحل وانطلقوا في بلاد اليمن. أنزل حضرموت والحوثي أمامي، أذهب المهرة والحوثي أمامي، أنزل الضالع والحوثي أمامي، أنزل عدن والحوثي أمامي، أنزل لحج والحوثي أمامي، أنزل الأبيان والحوثي أمامي، أنزل البيضاء والحوثي أمامي، آتي صنعاء والحوثي أمامي. عجيب، سبحانه لا إله إلا هو. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عندما حاصر الحوثيون دماج غمدوا، حتى يقول القادة العسكريون هذا، عسكريين يقولون هذا، فشل الحوثي بحصار لدماج. كانت فضيحة بجلاجل، ولله الحمد ما وقف أهل السنة أمام عدو من الأعداء إلا سلخوه عاريا للعالم كله، ولله الحمد. وهذا من فضل الله. فيا أيها الإخوة، إن كنا نرى بأن الحوثي حصار أهل دماج مصيبة فهي نعمة على أهل اليمن. من أي ناحية؟ من ناحية أن الله فضحه، وأن الله كشفه، وأن الله أبان مخططاته حتى للأثوار هؤلاء الذي في الشوارع، وأنه يمكر بهم ويخطط لهم، ولهذا بدأت العداوة بينهم في أوساط الشوارع، وكادوا في مدينة دمار في الأسبوع الماضي أن يقتتلوا في لحظة. وهذا من فضل الله. لو أنهم صمتوا وهدأوا ومشوا على ما هم عليه كانت مصيبة. حتى في تشكيل الحكومة، كان تشكيل الحكومة بعد حصار دماج، ما حصلوا على شيء. كنا نتخيل سيحصلون، لما؟ لأن السياسيين في البلد قالوا هؤلاء لا يصلحون لقيادة البلد، سينشرون الفوضى والرذيلة والانحراف. وهذا هو ما فعله حسين في بادئ حرب واصطدامه، حتى كان بعض الرافضة يلعن حسين. لما؟ قال استعجل. واستعجالهم يدل على عذاب من الله لهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هنا مشكلة، وهذه مشكلة أحاول لا أدغدغ بها عواطف بعض الناس، ولكن أريد أن أقرر الناس على هذه الحقيقة، وهي أن الحوثي الآن يضحك على الزيدية ويقول لهم أنا زيدي. الزيود نختلف معهم في كثير من القضايا، لكن لا نكفرهم ولا يكفروننا، نصلي خلفهم ويصلون خلفنا، وعشنا نحن وأيام سنوات هكذا، عشنا نحن وأيام سنوات يحصل بيننا وبينهم حوار وردود وكذا، لكن لا يصل إلى درجة التكفير وسفك الدماء وقطع الطريق. نتزوج منه، تزوجون منا، لكن لما ظهر الحوثي انحرف انحراف عجيب. منذ ان ظهر ظهرت الفتن في اليمن، حرب، قتل، دمار، فتن، فساد، موت، كل المشاكل حصلت في اليمن منذ ان ظهر هذا. وهذا يدلك على انحراف في منهجه، رافضي. ايها الزيود، وجدت حوثيا فقال لي انا زيدي. قلت سأسألك عدة اسئلة، انت زيدي؟ قال انا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بيوم الغدير؟ قال لا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بالحسينيات في عاشوراء؟ قال لا. قلت هل كان الزيود عندكم يسبون ابا بكر ويلعنونهم هو عمر وعثمان؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يطعنون في عائشة وفي عرضها؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يفرضون الخمس من اموال الناس لهم؟ قال لا. يعني مع 5 مليون، المليون الخامس للحوثي الخمس. هل كان الزيدية يقولون بالمتعة؟ قال لا. قلت اذا انت لست زيديا. قال ما؟ قلت انت رافضي اثنى عشري جعفري. قال لا لا. قلت الا لقد غزاك الحوثي بعقيدته، لان هذا ما نرى، هذه عقيدة الرافضة، والزيود يكفرون الرافضة والرافضة تكفر الزيدية. ولهذا لما ذهب بدر الدين الحوثي الى ايران رجع من ايران يؤلف كتابا بعنوان الزيدية في اليمن، حاول في هذا الكتاب ان يقارب بين الزيدية والروافض، ان يقارب بين الزيدية وان الزيدية والروافض يلتقون. هذه مسألة. بعض الزيود مساكين عندما يرى شخص يحب اهل البيت يقول انا معك، ليس كل من يحب اهل البيت احنا معاه، لا، فالقرامطة يحبون اهل البيت، انت معهم؟ لا. قال احدهم، قال القرامطة هؤلاء سبعة يهود وربع، واحد زيدي شيبة قديم، والامام رحمة الله عليه ذبحهم ذبح القرامطة وهم يدعون انهم يحبون اهل البيت. هل كل من يرفع راية اهل البيت نسلم له الزمام؟ لا. فهنالك اناس دخلوا تحت مظلة اهل البيت وهم ينخرون في الاسلام، ينخرون فيه ويهينون دين محمد عليه الصلاة والسلام بعقائدهم الخبيثة. فلينتبهوا وليحذروا، وليحذروا من هذا. انا ارى يعني غفلة كبيرة جدا في اوساطهم. وتعالوا جميعا الى الكتاب والسنة بدون هذه المذهبيات والعصبيات، نرجع الى منهج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحذر اخواني في الله والانتباه من هذا. وانا ادعو كل ابناء الشعب، كل ابناء اليمن، الى ان ينتبهوا لهذا السم الزعاف الذي دخل البلد، فانه سم سيقضي على كل البلاد، على امنها وعلى اقتصادها وعلى عقيدتها وعلى منهجيتها وعلى اخوتها وعلى اجتماعها اذا تمكن. ولكن اذا وقف الناس له وتصدوا له بالبيان والتوجيه والذي يحتاج منهم الى صرع في ناس مغرر به، هذا يبين له وان شاء الله يتوب وان شاء الله يرجع ويحنمل في ذلك باعتبار ان هؤلاء روافض. وفي اناس ما سيرجع الا كما هو الحال هناك في صعدة وفي دمنج، قام الحوثي وحاصر له طلاب العلم حفاظ القرآن والمدرسون هناك، المدرسين، ولكن ما ان حصل الحصار حتى هبت رجال الله من كل بلاد اليمن بمشائخها وقبائلها وانطلقوا ليلقنوه درسا. ايها الحوثي، ليس دماج لوحدها، فاليمن كلها دماج، واليمن كلها الشيخ الحجوري، انتبه، هناك نقاط حمراء لا تتعدها، واذا تعديتها سيحصل لك ما لا تحمد عقباه. وننصح المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل في البلد وفي امنها ودينها وعقيدتها، سيحاسبون على ذلك من يد الله. نصيحة عامة، ولا يمكن ان يؤثر علينا ما يحصل ابدا في منهجيتنا وما نسير عليه. فانا ارى بعض الناس بدأ يسب ويلعن، لا لا لا، ديننا واحد، عقيدتنا في السراء والضراء مع ولاة الامر هي واحدة. ان حصل منهم تقاعس او ان حصل منهم يعني خذلان لنا فيما نحن عليه من فتنة مع الحوثيين، سندعو الله لهم وبينهم وبين ما يفعلون يوم لقاء الله سبحانه. اما اننا نسب ونلعن وتأخذنا العواطف والحماس، لا، فلا يسيرنا حزب ولا يسيرنا عقيدة خبيثة، سيدنا الكتاب والسنة. ضرب الامام احمد شديدا ضربا من الامام وكان يدعو له ويقول لو اعلم ان هنالك دعوة مستجابة لادخرتها لذي سلطان، اما نحن ما ضربنا ولله الحمد، اجواء مهيئة، وهذا من فضل الله سبحانه. وادعو اولئك الذين تقاعسوا في هذه الفتنة باعتبار هناك حرب ستأتي وهناك مؤامرة، اقول لهم صحيح هناك مؤامرة، لكن ما هو واجبك امام المؤامرة؟ هل واجبك امام المؤامرة ان تجلس حتى يأتي المتآمر ويحلق لحيتك؟ هل واجبك امام المؤامرة ان تجلس حتى يأتي المتآمر ويلطمك وبعدها تفيق؟ لا، الاجواء مهيئة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، الارض كلها مهيئة لنا الان. اذا لم يبين اهل السنة للرافضة انهم اقوياء، والا سيحصل ما لا تحمد عقباه في البلاد. انا احذر كل النائمين في البلاد ان يستيقظوا امام هذا الخطر ولنأخذ العراق درسا، نأخذ العراق درسا. أمريكا التي يحاربها الحوثيون خرجت من العراق وسلمت زمام العراق للرافضة من أجل أن يسوموا على السنة في العراق سوء العذاب. فلننتبه. أنا أقول حوثي هذا يقول الموت لأمريكا وإسرائيل. لو كانت أمريكا تدري أنك تريد الموت لها لسجلتك في قائمة الإرهاب. لو كانت تدري أنك تحاربها لحاربتك. هل سمعتم طيرانا أمريكيا ضرب صعدة؟ لا لا، يضرب أبيض ما يضرب صعدة. لماذا يضرب صعدة وهي تقول الموت لأمريكا؟ الموت لأمريكا، الموت لأهل حجة، الموت لأهل الجوف، الموت الدماج، النصر الحوثي. هذا هو الشعار، ما هو حول أمريكا ولا إسرائيل. فالواجب أن نحذر وأن نعي وأن ننتبه لما يخطط لبلادنا ولما يخطط لأمننا واستقرارنا حتى حكامنا. والله بعض الحكام يعني ما أدري ما له، ينتبه الكل يصحصح. الأزمة علينا كلنا، على الحاكم والمحكوم، وإذا جاء الموت سيطرى على الكل. فيجب أننا ننتبه صغارا وكبار وتجار وعقال وأمنا ومشايخ قبائل والكل. الحرب على الكل. يا أهل اليمن، عقيدتكم مهددة ومنهجكم مهدد ودينكم مهدد. بالله عليك لما تفاجأ في يوم الأيام واحد حوثي على المنبر يطعن في أمك عائشة، والله ما فيها إلا خرط القتال. قال واحد قال يطعن في عائشة، قال من أهل البيت، قال الرسول جدك؟ قال نعم. قال بالله عليك تطعن في زوجة جدك؟ زوجة جدك تطعن فيها يا سفيه؟ زوجة جدك؟ الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي يحرم الله زواج الزانية بالمؤمنين للناس ويزوج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله؟ أعوذ بالله، سفاهة، قلة حياة. يعني ماذا تقول في هذا اللفظ أمام جلالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا نصح لإخواني ونصح المسلمين جميعا أن تتكاتف وتتضافر الجهود. وأنا أدعو هؤلاء الذين في الساحات، خلاص ارفعوا المخيمات، لا داعي، اذهبوا إلى بيوتكم، كلوا خبزا حاميا أحسن لكم، وقفوا نحن وإياكم لمواجهة هذا الطغيان، هذا الظلم، هذا الفجور الذي ركب على ظهوركم 10 أشهر يجوب البلاد، وسوف تحملون إثمه يوم القيامة. أنتم في زعمكم تقولون للسارق ارحل، والسارق عندك في المخيمات. هذا سرق فلوس، وهذا سرق الدين والإسلام، وسرق السنة. عندك تهيئ له وتخرج أنت وإياه في مظاهرة واحدة، سرق الإسلام. فأسأل الله العافية، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. أكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يخذل الباطل وحزبه، والحمد لله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

0: الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده ومع خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه لا تنافي علوه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ونصرته. ومعية الله سبحانه لخلقه نوعان: معية عامة لكل الخلق، المسلم منهم والكافر، البر والفاجر، ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع، فما من أحد من الخلق من جن أو إنس، من إنسان أو حيوان، إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيل أحواله، وهو محيط به سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله. فهذا مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة، والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف. ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي، مفروغ من، لا شك فيه في نظر البشر، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده. وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله فاختبأ في غار فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه. الله مع المؤمنين معية خاصة. يقول الله تعالى والله مع المؤمنين. الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم ألقوا في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله، من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدرك ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه وهشمت البيض على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه فلم يصبهم شيء من الشر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه. فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك أنت نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
1: وأخ يقول هل صحيح أن الحوثيين دخلوا كثيرا من مناطق بيحان، وما هي النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ سمعنا هذا، بل تواردت الأخبار به مؤكدة أنهم دخلوا بيحان، بل دخلوا حريب وقطعوا الطريق بين شبوة ومارب. والنصيحة لنا جميعا ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا. فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه ولو أظهر له كل أنواع التقية، فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمان لرافضي، والله لا يأمن المسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليهم أن يعدوا العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفقة في سبيل الله، فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفقة في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براءة للذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول: من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال: ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف، طعنوا في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، قرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى، وأن هذا القرآن ناقص، وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن. هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. فكيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يأسرون من شاءوا أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا ناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك. يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول أنا عند زوجتك، إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة. فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره. لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمدوا على شيء، يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه. وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة ابن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون الاعتماد عليه. وهكذا يبذل الناس، واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة. هذا المال إن لم يبذل ربما أخذه العدو، فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو، والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. وتذكرون في الحرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي. خرج الناس بالسلاح العادي، صدق إخلاص، ما أحد يبحث عن مال ولا أحد يريد راتب ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل الإنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاحه من بيته. حصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسروا مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر دعا إليه. هذا ديننا، نرى الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر من الأمر، هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه تدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أن نترك ديننا؟ أن نترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة؟ أن نترك المسلمين، مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين، نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر؟ أن نترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم؟ بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين. اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر، وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة. فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة، ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. آية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي آية آخر الآية قال: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب، نحن لله، أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم، هكذا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. خفف الله عنهم يوم بدر، ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكارا على الله، وأننا مضروبون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم،

يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان، هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر؟ بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين، على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين، على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم، ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين، ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفاء، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبسلين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل، والله لا دباباتكم تقرب الأجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج وجاء كذا التثوير القرآني قول الله سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بيع يا أخي، بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة

0: فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة. فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها الناس، إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. والله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد، دمروا صعده، دمروا مساكنها، شردوا شرفاءها وأهاليها، ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المؤدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم، لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم. وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بن الحمام يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زاد، إلى التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية: إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء، جعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين، من الذين آمنوا. يا أيها الناس، الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب شيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال ما هذا يا أم سليم قالت لأبقر به بطن من دنا مني وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا والله من الظلم والعدوان وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل وهو سبب هلاك العباد والبلاد لأن الله يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل هذا ضلال يا معشر المسلمين المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والحمد لله رب العالمين
1: أخ يسأل هل للتكبير أصل عند قتال الكفار هو من ذكر الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأفضل الذكر في مثل هذا يعني مثل هذا الذكر التكبير فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم وفي الباب آثار ومن ذلك أيضا ما ذكرته الله أكبر خربت خيبر فيكبرون فتسقط بعضها أيه نعم مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع بل مستحب وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليه المسلمون هناك يكبر ويرمي وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا وشردوا يدخل الرعب في قلوبهم أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة ومع هذا العبادة أيضا من ذكر الله وهؤلاء السقط سقط الرافضة كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع والله أكبر الموت الأمريكا ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم الله أكبر أنه يسمعون التكبير وهربوا والله هذا من الفضائح نسأل الله العافية والستر نسأل الله العافية والستر ولا مفروض إذا كبر الموت الأمريكا يقول يعني ماذا التكبير المسلمون أحق به من هؤلاء الزنادقة أما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص، يعني كانوا يكبرون هناك أولئك يهربون، هناك بطلوا أن يغنون. وفي لهم الله من دشر، يعني أشيد حق من زوا من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقي رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب، يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا، إنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية، أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة، لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا، والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق قطع صلى ورعان سقط دشر، يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي، مثلهم ما لهم إلا ضرب بالعصي، إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون، خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعوا ثلاثة أربعة خمسة يشغلون الناس بهم، يختبع مثل الفار، ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره، وهكذا يعملون للناس هذا. حتى هناك أخبرونا على هذا الحال، والناس ينشغلون ويحشدون وكذا، وأتعب الناس بهذا الفتنة خاصة في النهار، هذا شأنهم في النهار، يختبئ هكذا يختبئون، وإذا حصل فرصة يخرج برأسه مثل الفار رمى له بطلقتين ولا ثلاث ولا على حسب الحاجة، يعني من حيث حاجتهم هم لقتل، يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له، فشغلوا الناس هناك هكذا في الحدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ، معهم في الأحرش واحد من اثنين، ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل المجموعة فين الحفر، معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة، وبعض الأماكن على هذا الحال للقص من بعيد بعيد. وهكذا فعلوا في خط صنعاء، قطعه نحو عشرة أو أقل أو خمسة الخط كله، لما بدأ قطع الخط واحد معه بازوكا وواحد معه معدل، ونحو أربعة ولا خمسة هناك مترصدين واثنين هناك، وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه، ها أمامكم الحوثيون، وقف وقف نجي خمسة، والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار لرب النار، وإلا كيف يطول الخط كيف يطول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله يعني البخاري: غزا واحدها غاز، هم درجات، أي في قول لهم درجات عند الله، لهم درجات. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، أي أنه لم يشك، جزم بذلك، أنه هنا قال: وأراه، أي أظنه. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا الباب في درجات المجاهدين في سبيل الله، وهذا شامل لكل من جاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله أو لم يقتل، أعد الله تعالى لهم هذه الدرجات، فليست خاصة بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، بل هي للمجاهدين، لمن جاهد في سبيل الله قتل أو لم يقتل. 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات: ما بين كل درجتين 100 عام، أي مسيرة 100 عام، وفي بعض الألفاظ 500 عام. قال الحافظ: فإن كانتا محفوظتين، أي الروايتان، كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير، أي فرق بين من يسير على رجله ومن يسير على الإبل ومن يسير على الخيل، فهذا الاختلاف في التحديد باختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن، أي في إحدى هذه الدرجات، كل العالمين لوسعتهم. فدرجات المجاهدين 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، وهذا دليل على سعة الجنة وعظمتها. إذا كانت هذه درجات المجاهدين، لو اجتمع العالمون كلهم في درجة واحدة لوسعتهم، كما بين السماء والأرض. قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، والمراد من هذا أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث، فيقال: هذا سبيلي، أي طريقي، وهذه سبيلي، أي طريقي. فالمجاهدون في سبيل الله معناه في الطريق الموصل إلى الله. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، أو كانوا غزة في الآية، أي جمع غازي. هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله. فسرها البخاري تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإن غالب تفسيرات البخاري للآيات يأخذها من كتاب معمر بن المثنى مجاز القرآن، ففسر قوله هم درجة أي لهم درجة، وقال غيره هم درجات، قال هم ذو درجات، هم ذو درجات، وهذا أظهر في التفسير أن معنى هم درجات أي هم ذو درجات، درجاتهم مختلفة. وذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها أي يدخل الجنة، ولكن ليس في أنه يكون في هذه الدرجات، فهذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، لكن دخول الجنة لكل مؤمن. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان من أهل الجنة. فقال: يا رسول الله، فلا نبشر الناس؟ أي نبشرهم بهذا الفضل؟ جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله، فلا نخبر الناس؟ قال: ذر الناس يعملون، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أي اختص هؤلاء المجاهدون بهذه الدرجات، وإلا فالجنة يدخلها كل مؤمن، ولكن هذه الدرجات لمن جاهد في سبيل الله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قد يقول قائل: كيف أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ هل الفردوس أوسط الجنة أو هو أعلى الجنة؟ قال العلماء: أوسط هنا بمعنى أخير، كما قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا من الوسطية. فمعنى فإنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة وأحسن الجنة. ويبين الحديث الذي سيأتي ذكره البخاري الحديث لبيان الحديث الأول، فإنه قال: لم أرى دارا أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فمعنى إذن أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها، وأعلى الجنة أي من حيث المكان، من حيث الموضع الفردوس هو أعلى الجنة. ويبين هذا قوله: وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات. فعرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس، سقف لجنة الفردوس. هذا هو الأشهر في تفسير قوله أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال بعض الشراح كما نقله الحافظ عن الطيبي قال: المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي، وهو راجع إلى العلو المعنوي أي الفضل والمكان المنزلة. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة وبالأعلى الفوقية، أي فإنه أوسط الجنة أي أوسعها، وأعلى الجنة أي الفوقية أرفعها مكانا. لكن التفسير الأول أحسن، أن معنى أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها وأحسنها. ولذا ذكر البخاري حديث قطعة من حديث سمرة عقب هذا الحديث ليبين المراد في قوله أوسط الجنة أنها أحسن وأفضل. وأعلى الجنة من حيث المكان والموضع هو أعلى موضع في الجنة، لأن فوقه عرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس. قال: ومنهم تفجر أنهار الجنة، منهم أي من الفردوس. قال الحافظ: ووهم من زعم أن الضمير للعرش، وفوق عرش الرحمن ومنهم، قال بعضهم ومنه أي ومن العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا وهم، بل من الفردوس. والشاهد من الحديث أن في الجنة درجات خاصة بالمجاهدين، أما كل المؤمنين يدخلوا الجنة سواء من جاهد في سبيل الله أو قعد في أرضه التي ولد فيها يدخلوا الجنة، لكن من جاهد له فضيلة منزلة، وهي أن يكون في هذه الدرجات العالية. وذكر قطعة من حديث سمرة التفسير لقول أوسط الجنة، قال: رأيت الليلة رجلين أتيان، في الحديث الطويل، وقد جاء أنهما جبريل وميكائيل، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. فقال: أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من هذا ذكر درجات المجاهدين وبيان الفضيلة العظيمة لمن جاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: فأنا أدعو الرجال الذين عندهم غيرة وشهامة ورجولة أن يقوموا قومة رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟
4: متى كان
3: يوما من الدهر،
4: يوما من الدهر
3: المسلم يهاب الكافر.
4: متى؟
5: يا

0: إن كثيرا من الناس
1: يرتعدون
0: وهم في بيوتهم
1: خوف
0: ووجل
1: وذعر.
2: عجيب من أعداء الله. ما هذا؟
0: وما الذي يجري؟
3: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
0: صارت الكلمات على الجهاد في سبيل الله مستنكرة. ما الذي جرى وما الذي حصل؟ هل تبدل الدين أم نحن تبدلنا؟ أم أن الذل خيم على رؤوسنا والذل قد انطرح حتى وصل إلى قلوبنا؟
2: ما ندري ما الذي يجري
0: ما ندري ما الذي يجري.
3: كنت

0: لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: يا أخي الجهاد هو شعيرة من شعائر الإسلام وشعبة من شعب الإيمان، وهو كالصلاة والصيام، هو من دين رب العالمين. وما اعتز من اعتز
2: وما اعتز من اعتز إلا به.
0: وأعد

0: قائد المجاهدين. طير من رفع السيف, ومن ضرب به الشجاع البطل, شيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هو القائل وهو يضرب بسيفه صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. وهو القائل: إن أنت إلا أصبع دميتي, وفي سبيل الله ما لقيتي.
1: يهتز كسرى على كرسيه منهم, وملوك الروم تخشاه, يا من يرى عمر تكسوه بردته, الزيت أدم له والكوخ مأواه, يهتز كسرى على كرسيه فردا,
0: وملوك الروم تخشاه,
1: لما سمع عظيم الروم بقدوم خالد بن الوليد, قال: اربطوا عليك رأسي, له حب أن أسمع بهذا,
0: عز الإسلام,
1: أين أنتم أيها الرجال؟ اتركوا السياسة التي فرقتكم وخذلتكم, يكفي الذي يجري, واتركوا سياستكم المخذوله. فانا ادعو الرجال الذين عندهم غيره وشهامه ورجوله ان يقوموا قومه رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. اتركوا السياسه التي تلعب بكم وقوموا جميعا نقم معكم في ضرب هذا الحوثي. لا سياسه, لا سياسة في الأرض, فإنه أرض عار عليكم وربي. قوموا قومة رجل واحد ودكوا الحوثي أينما كان,
2: كلنا مسايس يا سايس وأنا بسايس من المعدل ومن حقه

0: الله عز وجل.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. في هذه الآية معية الله سبحانه وتعالى للمؤمن، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتبعه المشركون، نزل غارا هو وصاحبه، وتبعهم المشركون، فحزن أبو بكر رضي الله عنه لذلك. قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فحفظ الله نبيه وصاحب نبيه، ولم يجعل المشركين يبصرون من أراد الله عز وجل حفظه، بينما لو نظر أحدهم إلى قدميه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولكن الذي أراد أن يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو الذي خلق أبصار القوم، هو الذي خلق أبصار المشركين وأفئدتهم وجميع جوارحهم، فهو يقلبها كيف يشاء. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار، يجعل من يشاء يبصر ويجعل من يشاء يعمى، سواء عمل قلوب أو عمل بصر أو عمل بصيرة. أيها الناس، إن من أعظم ما يجلب معية الله سبحانه وتعالى للعبد لهو حسن ظنه به، الجالب لطاعته عز وجل. فحسن الظن بالله أمر عظيم، وسوء الظن بالله مهلكة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فحداهم حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح، حتى لقوا الله عز وجل بفخر عظيم، وجعلوا يظهرون كتابهم للناس ويقولون: تعالوا اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا هذا الكتاب الأبيض الجميل المذكور فيه الأعمال الصالحة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فبياض وجوه المؤمنين يوم القيامة، بل وفي الدنيا، الجالب له إقبال العبد على ربه حيث يحسن الظن بربه. ومعنى حسن الظن بالله أنك إذا كنت في جهل تظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيعلمك، فابذل وسعك في طلب العلم وفقه دين الله وظن بالله خيرا أنه سيفتح عليك. قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا كنت في مرض تأمل فيه العافية وتظن بالله عز وجل أنه يعافيك. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كنت في فقر تظن بالله عز وجل أنه سيغنيك. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. وإذا كنت في ذلة تظن بالله عز وجل أنه سيعزك. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإذا كنت في ضيق تظن أن الله عز وجل سيفرج عنك، تظن بالله سبحانه أنه سيفرج عنك، سيكشف همك وغمك ويصلح شأنك، لأن الله عز وجل أولى بالجميل، ولأن الله سبحانه عند ظن عبده به فيحصل لك ما ظننت به في ربك سبحانه وتعالى. ودليل ذلك وغير ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي لفظ: وأنا معه حين يذكرني، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ملأ خير. هذا الحديث القدسي يثبت أن الله عز وجل عند ظن عبده به، فمن ظن به خيرا فهو له، كل ما ظن الإنسان بربه خيرا كان ذلك الخير للعبد، لأن الله عند حسن ظنك به. حسن الظن بالله أمر عظيم. عبد الله، احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم أولئك النفر الثلاثة: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. حين تخلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم مذكورة في سورة التوبة وفي حديث كعب بن مالك الطويل. ومن ذلك أنهم علم الله عز وجل حسن ظنهم به فتاب عليهم. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا عظيم جدا، أنك إذا أحسنت الظن بالله تلافاك الله سبحانه وتعالى وتداركك برحمته. ولهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن ذلك نافعه، يلقى الله عز وجل بحسن الظن به وأن الله عز وجل سيرحمه ومع العمل الصالح. وهذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من العمل الصالح ومن توفيق الله للعبد. الظن الصالح، الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من أسباب الفرج من الشدائد، فإن الإنسان إذا ظن بالله سوءا هلك. ونبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أغضبه قومه، أتعبه قومه، لم يستجيبوا له، فغضب قومه وخرج من بين أظهرهم وركب مركبا ثقل المركب بأهله، فاقترعوا أن واحدا منهم ينزل في البحر حتى لا يهلكوا جميعا، فإما أن يهلكوا جميعا وإما أن يهلك بعضهم ويسلم البعض. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو المليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضب لقومه، غضب عليهم، أتعبوه وتداركهم الله عز وجل، تاب الله عليهم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. حين خرج نبيهم بين أظهرهم ندموا وأوذنوا بالعذاب فتداركهم الله برحمة منه. والشاهد من الآية أن نبي الله ظن أن الله ما يضيق عليه، فلن يضيق الله عليك أيها المؤمن ما دام ظنك بالله حسن، سواء كنت في صحة أو مرض أو فقر أو غنى أو بلد أو آخر أو على أي حالة كنت عليها، اعلم أن الله لن يضيق عليك. فلم يضيق الله سبحانه وتعالى على نبيه ذي النون في لجج البحار. وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا من عظيم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ظن بالله أن الله لن يقدر عليك ولن يضيق عليك، المقصود لن يضيق عليك ولن يترك عملك ولن يهلكك. احرص على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك عظيم. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أتريد أكثر من هذه النعمة أيها المسلم، أن الله عز وجل يكون تظن به شيئا يعطيك ذلك الشيء الذي ظننت به؟ فهذا غاية ما تتمناه، وهو مفسر أو مفسر بحديث أبي هريرة عند الإمام البخاري حديث القدسي. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فإذا سأل ربه أعطاه حسب ظنه بالله وطلبه من ربه، يلبي الله سبحانه وتعالى طلبه. وربما كان ذلك بمجرد ما يريده في نفسه، ولو لم يكن هناك دعاء واطلع الله على نيته صدق النية وصلاح الطوية، يعطيه الله سبحانه وتعالى مقصوده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفي الحديث الذي تقدم ذكره، أنا عند ظن عبدي بي، والظن يكون في القلب، فمعناه إذا ظن بالله حسنا يتحصل له ما ظنه في الله سبحانه وتعالى، ويتحقق له ذلك بغير كبير عناء، بل بغير عناء، فإن الله ذو الفضل العظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. ظن بالله ظنا حسنا في جميع شؤونك، حتى في مرضك أو مرض بعض أقاربك وأطفالك وأهلك، أو أذى المعتدين عليك، أو ما إلى ذلك من الشؤون التي تخطر الإنسان، ظن بالله أن الله سيجعلك في الخير، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فإذن ظن بالله أن الله سيجعلك في خير على أي حال أنت عليه. أهم شيء أن تكون مؤمنا حقا وتحقق جانب الإيمان، فإذا حققت جانب الإيمان فظن بربك كل خير، ظن بالله كل خير. نعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عبد الله، احذر لن السوء بالله سبحانه، فإنه والله أهلك أمما، أوقعهم في أضيق الأمور وأشدها، أوقعهم في الجبن. سوء الظن بالله من جوانب الظن، من جوانب الجبن على الإنسان، يجعله جبانا، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ تصعدون، يعني قصة أهل أحد، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، شدة غم فوق غم فوق غم، غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله عليم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية،

ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان عليما غفورا رحيما. وآخر الصنف الآخر ظن بالله سيئا كما وصفهم الله في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال ابن كثير عند هذه الآية أي اختلفت ظنون الناس بالله سبحانه، فمنهم من ظن به حسنا كما وصفهم الله في الآيات الأخرى ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ومنهم من ظن به سيئا بالله سبحانه وتعالى، ووصف الله ظنونهم تلك بما ظهر على ألسنتهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى إنهم ظنوا بالله ورسوله أنهم وعدوهم بغرور لا بيقين ولا بما وعدوا بحق ولا بحق، لا حول ولا قوة إلا بالله وتظنون بالله الظنون. فانقسم ظنون الناس في ذلك اليوم إلى صنفين، صنف المؤمنين ثبت إيمانهم وظنوا بالله حسنا، وصنف الآخرين ظنوا بالله سيئا فأورد ذلك عليهم الجبن، كما قال الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني ما معنا شيء، ما انتصرنا ولا عندنا ما شيء من ذلك، ما في تأييد، المواعيد كلها التي وعد رسوله كلها طلعت ما هي صحيحة، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآيات كلها في سياق هذا المعنى، وهو معنى عظيم عجيب. عبد الله اتق الله، ظن بنفسك كما أنك تظن بالله خيرا فظن بأنبياء الله ورسله وبالمؤمنين خيرا، من كان على سلامة وهدى يستحق ذلك الظن منك. ولما ظن المشركون بالله ورسله سوءا هلكوا، إنا لنظنك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، وما إلى ذلك مما وصفهم الله عز وجل به، فأدى بهم ذلك إلى الهلكة والشكوك والبعد عن الحق والتجرع على دين الله عز وجل وعلى هدي أنبيائه ورسله. ظن بالله خيرا، فإن ظن سيء بالعبد يهلكه، قال ربنا سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أهانهم الله إهانة ما يعرفونها، يعني حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا فيه أنه ما سيرجع وأنه خلاص زال من ذلك المكان واستراحوا منه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. وصف الله المؤمنين، قال الله سبحانه ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. احذر تعرض نفسك لعذاب الله بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فالمشركون هكذا والمنافقون هكذا، هذا الذي أوقعهم في الهلكة، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الذي يظن بالله ظن السوء دائرة السوء فوق رأسه، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنه وعد لهم عذابا عظيما بسبب سوء ظنهم بالله. وانظر إلى المشركين يوم القيامة

قيامة يصفهم الله بقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فسوء ظنهم بالله حرمهم مراقبة الله عز وجل حرمهم وأبعدهم عن خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته وجعلوا يرتكبون ويقترفون العظائم والجرائم لأنهم ظنوا بالله أن الله لا يراهم ولا يعلم سرهم ونجواهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الظنون السيئة كثيرة ولكن أعظمها وأشدها أعظم الظنون السيئة وأشدها وأسوأها سوء الظن بالله وإلا فهي كثيرة لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والإثم يختلف ويتفاوت جرمه وعظمه وأعظم إثم هو سوء الظن بالله سبحانه فإنه مهلكة فظن بالله خيرا واحسن الظن بالمؤمنين واجتنب كثيرا من الظنون السيئة بالمؤمنين وبالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبرسله عليهم الصلاة والسلام ظن بالله حسنا في كل حال قال الله سبحانه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله أنزل الهدى وأبان الهدى فظن به خيرا وترك الأهواء والتشعبات التي تبعدك عن حسن الظن بربك مهما كان وحيدا فريدا مريضا طريدا على أي حال لن يضيعك الله إن هذا بيت لن يضيع الله أهله ذلك من حسن الظن بالله نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وضع أهله في ذلك الوادي وادي مكفر لا فيه أمطار ولا أشجار ولا فيه سكان ولا أحد من الناس اللهم إلا الطيور بل ربما والوحوش ومع ذلك حين أمره الله بذلك وضع أهله وانصرف قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم طلب من ربه أن يسخر ذلك المكان مهبط أفئدة الناس كل الناس يريدون ذلك الموضع وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون استجاب الله الدعوة النبوية من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل ذلك المكان مهبط أفئدة الناس فلا تجد مؤمنا على وجه الأرض إلا ونفسه تتوق وقلبه وروحه تتوق إلى ذلك المكان الذي كان فيه أم إسماعيل وقد أسبغ الله عليهم نعمة في قديم الزمان وحديثه وجعل الأرزاق تأتيهم من كل مكان يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وجعل فيهم الأمن وامتن عليهم بنعم كثيرة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبسبب الدعوة النبوية حين ظن بالله أنه ما يضيع أهله ومع ذلك فعلا لم يضيع أهله يا أخي الله خالق البشر
يا أخي الله خالق الكون كله، كيف يضيعك وأنت عبد الله؟ إنما قد يحصل شيء من التمحيص والابتلاء، أما أن تظن بالله أن الله يهلكك أو يضيعك، أن الله يسلط عليك أعداءك ويسلط أعداءه على أوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للكفر على الإسلام إطلاقا أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وغير ذلك كثير من ظنون السوء التي لا تجوز بالمؤمن ولا يجوز له أن يعني تجول في صدره. وأما قول الله عز وجل تظنون بالله الظنون، فإن معناها أن منهم من يظن بالله حسنا وهم المؤمنون، ومنهم من يظن بالله سيئا وهم المنافقون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن هذا دأبه مع ربه ومع عباد الله المؤمنين إخوانه. قال الله سبحانه وتعالى حين ذكر حادثة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، إلى قوله. ويعني ماذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، حين سمعوا ذلك الخوض في أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يظن من الرجال والنساء أن هذا في شأنه لا يمكن بإذن الله عز وجل، أعني أن هذا في شأنه ما سيفعله هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فإذن أم المؤمنين باب أولى أنها ما تفعل ذلك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أكنت فاعلة ذلك؟ قالت لا. قال فأم المؤمنين عائشة خير منك. هذا هو الشأن في الظن الحسن بمن علم بمن هو عند حسن الظن من أهل الهدى والصلاح والدين، أن يكون كما أنت لم تفعل ذلك الشأن السيء، فاعلم أن هذا إن شاء الله لن يفعل ذلك بإذن الله وبتوفيقه وسلامته وإعانته لعبده المؤمن. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد

إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.

وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه:

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لو تأملنا الآية لوجدنا أن الله عز وجل نهى عن الخيانة لله سبحانه وتعالى، أن تخون الله سبحانه وتعالى، وأن تخون الرسول، وأن تخون المؤمنين، وكررت ممن يذكر أنه محرم أن تخونه، مع أنها الأمور مرتبطة، فلو خنت الله سبحانه وتعالى فقد خنت الرسول وخنت المؤمنين، ولو خنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكان خيانتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة لله وللمؤمنين، ولو خنت المؤمنين فهذا يلزم منه أنك قد خنت الله وخنت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منها ولا يستعيد إلا من شر. جاء في سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ومن صفات الله ما تثبت تكون من باب المقابلة كالمكر والكيد، ولكن لأن الخيانة خسيسة وهي مكر في موضع الائتمان، الله سبحانه وتعالى لا يتصف بها ولو من باب المقابلة. ولهذا قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فقد خانهم، لأنها مذمومة من جميع الوجوه بخلاف المكر والكيد. فإنك إذا كدت لمن يكيد لك فيكون في موضع مدح لا قدح. الخيانة عباد الله من صفات الكافرين وليس من صفات المسلمين. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. من صفات الكفار ليس من صفاتنا. الخيانة من صفات المنافقين. قال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولهذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصال المنافقين الخيانة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بزيادة الخصام، لكن لفظه في حديث أبي هريرة قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فالذي يخون يكون به خصلة من خصلة المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق. الخيانة من صفات اليهود. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إذا ليس من أوصافنا وليس من سجايانا وليس من عاداتنا نحن معشر المسلمين أن نخون. إذا ممن تأتي الخيانة؟ تأتي الخيانة من الكفار، تأتي الخيانة من المنافقين، تأتي الخيانة من اليهود. وهذا والله أحق الناس بهذا الوصف الحوثيون الكفار الرافضة الذين يخونون بين تارة أخرى، والله لا يحملون عهدا ويلتزمون به إلا ونقضوه بعد أيام، وبغل وحقد وحسد. ومن يشابه أبه فما ظلم. أباهم من؟ أباهم عباد النار المجوس. هؤلاء أباهم حتى إذا لم يكن أبوه نسبا أبوه في العقيدة هؤلاء سلفهم. ولهذا عباد الله أنا أذكر موضعا من مواضع الخيانة، لأن صور الخيانة متعددة، لكن أذكر موضعا وهو الخيانة في الحرب. الله سبحانه وتعالى قسم لنا المعاهدين ثلاثة أقسام: قسم هم ملتزمون بالعهود والمواثيق الذي بيننا وبينهم مهما كانت ملتهم ومهما كانت نحلتهم فلا بد أن نلتزم. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب

0: وضوح وصراحة رموا هذه العود والنواقض وقالوا أنتم من طريق ونحن من طريق وبيننا السلاح، فهؤلاء يقاتلون صراحة وابتدان ما دام قد بدأوا برمي العهود والمواثيق. قال الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا عهود لهم. القسم الثالث ما نبذوا المواثيق لكن نشعر بتحركات ونشعر بمخططات لهم أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء نرمي لهم، لا نخونهم لكن نخبرهم وننبذ هذه المواثيق، كما قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انظر إلى أخلاق المسلمين، جماعة ملة أهل دين وهو دين منسوخ كالنصرانية واليهودية أو كالنحل الأخرى كالمجوسية والبوذية وغير ذلك، لو أننا شعرنا بأنهم يريدون وخفنا على أنفسنا أنهم سيخونوننا لا نخونهم وإنما نشعرهم فانبذ إليهم، رمينا بالمواثيق والعهود. هذه هي صفات المؤمنين، أنهم لا يخونون أحد، لا يخونون أحدا، بخلاف الحوثيين. الحوثيون كم مرات، كم من مرة سمعنا أنهم قد اتفقوا مع أهل السنة مع بعض القبائل أنه لا يدخلون إليه بلدهم، ولا كذلك العكس، وما هي إلا أيام وأسابيع، ما أقول أشهر، إلا ونراهم يهجمون. هم الآن تعلموا اللعبة السياسية، فإنه يأتي لك بمبررات: هؤلاء تحرشوا بنا، هؤلاء، والله إنهم خونة، ما عرفناهم يأخذون بمواثيق ولا عهود. ولهذا ما يحدث في هذه الأيام وما بين أمس واليوم تحديدا فهي هجمة شرسة على أهل السنة، هجمة على قلعة شامخة تربى فيها أهل السنة في اليمن وفي خارج اليمن، قوم يكثر عددهم على 10,000 من رجال وشيوخ ونساء وأطفال، هذا يحمل المصحف وهذا يحمل صحيح البخاري وهذا وهذا، كلهم مقبلون على الخير وعلى العلم، واستفاد منهم أهل اليمن استفادة عظيمة. الآن الهجم عليه، رمي بالهاون ورمي عشوائي، والآن الضربات تقرب من المكتبة، ومن زار دماج وحق لكل سلفي أنه يزور هذه البلد المباركة بأهلها وبعلمها أنه يرى أن المكتبة تحيط بها البيوت، فهؤلاء يضربون عشوائيا هنا وتارة هنا وتارة هنا، وأنت تمسك على قلبك تخاف أن تأتي قذيفة في طفل من أهل السنة، ما بالك بمشايخها وعلمائها. فالله الله يا أهل السنة، الله الله يا أهل السنة، قوموا هبة رجل واحد كما عهدناكم من قبل. أما أننا نحن نستنكر ونحن نندد، هذا ضعها جانبا، ضعها جانبا. الآن قوم بغوا علينا، نحن نقول علينا علينا، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأرجلنا وأيدينا وعيوننا وشعورنا موجودة في دماج، الآن تنتهك وتضرب وربما هناك قتلى، فينبغي على أهل السنة أن يعودوا كما عادوا من قبل. والله ما لهؤلاء إلا هذا الأمر، إن عادت الأقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة، نعال أهل السنة جاهزة لقتل الأقرب الحوثي. وليعلم الجميع أن أهل السنة والله يحجزهم الدين، يحجزهم الدين، وهم مستقيمون ملتزمون بالكتاب والسنة. أما غيرنا إذا أرادوا بمطالب قطعوا الطريق، أخذوا بعض الناقلات ولذلك ما معنى إلا قتال أولئك الكفار الحوثيين؟ والله لا ترضى، أقسم بالله يا من تسمع كلامي، لا ترضى أن أحدا يسب أمك، ما بالك من يسب هذا الكلب الكافر الرافضي، يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أم المؤمنين جميعا. فالله الله أيها السنة، يا أهل السنة، عودوا على ما كنتم عليه من قبل من نشاط وتكاتف، ولله الحمد والمنة. أبشركم أن إخوانكم أهل السنة من جميع المحافظات بدأوا الآن يحتشدون إلى كتاف زرافات ووحدانة، ولا يقال لا، كيف هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع بعض المسؤولين؟ نحن نطلب من المسؤولين أنهم يوقفون هذه المجزرة الآن، ما يأتي لي يرسلون واحدا وقالوا سنرى والهاونة تضرب تضرب تضرب حتى يفنى إخواننا، ما معنى إلا هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك والله قد جرب أهل السنة أنهم أسرع إلى الهدوء إذا قيل هناك واسطة، فإنهم توقفوا عن هذا الأمر، لا يطمعون أنهم يدخلون أكثر، إنما يدافعون عن أنفسهم وعن عقيدتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه يجب على كل عالم وداعية أن يبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم، ويزيح عنهم الشبه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أمامي أحس بأنكم أمانة في عنقي أحملكم فوق رقبتي يوم لقاء الله، وكل كلمة وعقيدة وكل شيء أوجهكم وأنصحكم به سأحاسب عليه بين يدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقلد الخطيب فيها ولا يترفع على الناس، وإنما هو في أمس الحاجة إلى مراقبة الله وإلى النصح للمسلمين. ولهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. وما مجيئكم وما أمر ربنا عز وجل لنا جميعا لنجتمع في هذا اليوم إلا طلبا للنصح والنصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. ويجب أن تكون النصيحة من الكتاب والسنة النبوية، لا من عقل فلان ولا علان، وإنما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون النصيحة في بعض الأحيان قوية لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها، وهذا هو الحال فعلا. فأحيانا قد يضرب الرجل ولده والضرب حار، لكنه يربي الولد، ولكن فيه مصلحة
وأحيانا قد يصل الرجل مريضا إلى الطبيب فيقرر الطبيب فتح عملية جراحية، أليس ما العملية مؤلمة؟ نعم، لكنها نافعة. وكذلك النصيحة قد تكون مؤلمة وذوية وشديدة على النفس، لكنها نافعة، ولكن فيها علاج ينتفع بها الإنسان، سواء انتفع بها في الحال وإن لم ينتفع بها في الحال سينتفع بها في المآل إن شاء الله. بلادنا من بلاد الإسلام التي تعيش فتنا كغيرها من بلاد الإسلام، الواجب على كل خطيب وداعية أن يبين للناس كيف يتعاملوا مع هذه الفتن التي تهجم على البلاد والعباد، تقض مضاجعهم وتخوف أمنهم وتبعد أرزاقهم وتؤرقهم في حياتهم. فهذه الفتن تحتاج من الناس، من الخطباء بالذات والدعاة إلى الله، إلى بيان، حتى وإن حصل فيها بعض المتاعب فالصبر هو الأولى. قال ربنا عز وجل عن لقمان أنه قال لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا بد من وجود الحكمة في الدعوة إلى الله حتى لا تتضرر الدعوة وحتى لا يتضرر المسلم، وهذا لا بد، كما قال ربنا عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة بيان الحق بالتي هي أحسن، كما هو واضح القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الفتن التي نعاني منها في البلاد كما أسلفنا في خطبنا الماضية ما يتعلق بفتنة صادة، وهذه الفتنة ينبغي أن نوليها اهتمامنا جميعا صغارا وكبارا. هي ليست بالمسألة السهلة التي نعرج عليها في 5 دقائق ونمشي، لا، دماءنا هناك تنزل. إن بعضهم خطب على الحرب في غزة وما زال إلى اليوم وله أكثر من 3 سنوات يخطب على الحرب في غزة ويجمع لهم التبرعات، وبيننا وبين غزة مسافات الكيلومترات. نحن لا نحرم أن نتكلم وأن ندعو لدعم إخواننا في غزة، لا، ولكن الله يقول والجار ذي القربى. كما أننا اهتممنا بإخواننا هناك فلا بد أن نعير قضيتنا في صعدة اهتمامنا، فهم إخواننا هناك، الذين يقتلون في صعدة هم إخواننا، والمشكلة في صعدة عويصة. لا بد من كثرة بيان من الخطباء للناس حتى لا يختلط الحابل بالنابل، لأن المشكلة في فلسطين شبه واضحة إن لم تكن واضحة جلية بين المسلمين واليهود، لكن في صعدة شبه مختلطة فالمسألة تحتاج إلى بيان من العلماء والدعاة ومن الخطباء للناس حتى إذا ما تكلم الإنسان يتكلم على بينة. هؤلاء الحوثيون في صعدة كانوا على أصول زيدية وبالذات جارودية، فرقة من فرق الزيدية، عاشوا فترة من الزمن يدعون إلى المذهب الزيدي ويعلمون. فترة من الفترات حصلت معركة سياسية فهرب بدر الدين الحوثي أبو حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران. هناك حصلت المشكلة، جلس بدر الدين الحوثي في إيران سنوات، في خلال هذه السنوات تعبأ فكرا جديدا خلاف الفكر الزيدي، وهو الفكر الاثنى عشري، وجاء به إلى صعدة تتربى على يديه ولده حسين، ومن ثم انتقل حسين إلى إيران فتعلم الاثنى عشرية، وكان حسين أكثر نشاطا من أبيه مع أن أباه كان مبرزا في بابه وفيما هو عليه. فوسع نطاقه وبدأ الدعم يدخل إليه ماليا وإداريا وسياسيا، وأخذ نطاقا واسعا في منطقة صعدة يدعو الناس إلى فكره الجديد. يوجد في صعدة مجد الدين المؤيدي
اعترض لحسين بدر الدين الحوثي لدخول هذا المنهج إلى صعدة وبداية أفكار جديدة تدخل في أوساط الشباب والناس في منطقة صعدة. وكذلك من علماء الزيدية هناك المنصوري اعترضه جدا، وبدأ بعض الحوار وبعض الردود وبعض ردود الأفعال بين مجد الدين المؤيد وبين بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، اللذين يريدان من أهل صعدة أن يغير ما كان عليه بمئات السنين قبل من المنهج وإدخال المنهج الاثنى عشر إلى منطقة صعدة. ولوفق استراتيجية بناها الاثنى عشرية في إيران يريدون إدخالها إلى منطقة صعدة، أو عزوا إلى حسين بدر الدين الحوثي أن يشكل شبه دولة منظمة داخل تلك المنطقة. فكان حسين يأخذ زكاة أموال الناس ولا يسلمها للدولة، بل يأخذها له ويصرفها على أتباعه مع ما يوجد من دعم مالي من منطقة إيران ومن بعض هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر من مناطق الخليج العربي. ثم أخذ بعد ذلك يعمل المتارس ويبني له مواقع عسكرية أو شبه عسكرية ويشتري الأسلحة ويستوردها. ثم بعد ذلك دخل إلى مدارس التربية والتعليم وأخذ يبعث القرآن الكريم الإسلامية ويدرس الكتب التي جاء بها من هناك أي من إيران. اعترضه بعض الناس في صعدة وحاولوا أن يمنعوه، لكنه قوي جدا بأتباعه، قوي جدا بأفكاره وإقناعاته التي استطاع من خلالها أن يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم إلى الآن، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في صعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الآيات العظام في منطقة كربلاء، الذين يتواصلون مع الآيات العظام في منطقة قم في إيران. هذا يستدعي لأن نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء، وحتى يتكاتف الناس سوية للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي إلى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن هم الذين عادوا أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت أقوالا من أقوال أئمة أهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها لا من كتب أهل السنة، وإنما نقلت من كتبهم من كلام علي رضي الله عنه ومن كلام الحسن ومن كلام الحسين، وهنالك كلام كثير في هؤلاء الذين يدعون أنهم ينصرون أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل البيت محبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، لكن محبة شرعية، لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم في منزلتهم التي أنزلهم الله عليها، لا هم معصومون من الخطأ ولا هم لا يخطئون، فلا بد من البيان في هذا. ولا نرفعهم فوق منزلة الإله ولا سيحاسبون الناس، ولا هم قسم الجنة والنار، ولا هم يسيرون الكواكب والشمس والقمر، ولا لهم من هذه الخصوصيات شيء، إنما هم بشر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من استقام منهم على الكتاب والسنة حي هلا، ومن عصى فإنما يعصي على نفسه ويضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا، أي أنقذي نفسك بالعمل الصالح، لا تتكلي علي أنني أباك يوم القيامة تقولي هو أبي الرسول، لا، اعملي صالحا وأنقذي نفسك من النار. ولهذا النبي يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسنات وأنتم تأتوني بأحسابكم وأنسابكم. فالواجب أن نتنبه لمثل هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة عندما حاول هؤلاء أن ينصرونه، قال: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم
لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. وهذا القول نقله صاحب الكافي الكليمي، وكتاب الكافي مثل البخاري عندنا، وهذا من أقوالهم ومن كتبهم، نقلا من كتبهم في المجلد الثامن صفحة 238. وقال: يا أشباه الرجال، هذا قول علي رضي الله عنه للذين حاولوا أن ينصروه، فلما رأى أنهم يتفلتون عنه بدأ يتحدث عنهم رضي الله عنه، فقال: يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحمتم صدري غيظا، وجرعتموني نغبة التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. والكتاب إن كان مكذوبا إلا أنه معتمد عند هؤلاء، كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. وقال علي رضي الله عنه: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء. قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، أيضا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه حول هؤلاء الناس. الحسين بن علي رضي الله عنه وأقواله حول هؤلاء الذين يحاولون الانتساب إليهم ظلما وزورا، وهم براء مما جاءوا به من عقائد باطلة وخربانة والعياذ بالله. يقول الحسين رضي الله عنه: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا من أجل كتبهم التي يدرسونها صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتمونا سفا وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. هذا قول الحسين. الحسين أرسل إليه أهل العراق 20,000 رسالة يطلبونه أن يأتي إليهم، وذكر بعضهم ما يقارب 50,000 رسالة من أجل أن ينصروه، فلما وصل هم الذين قتلوه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أي أصحابه، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. ويقول زين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي، كما في كتاب الاحتجاج. ويقول زيد بن علي في نفس المرجع، يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا قول
هؤلاء الأئمة من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وهذه الأقوال مسطرة في كتبهم ومسطرة في أجل كتبهم. وليتبين الإنسان من كلام هؤلاء وليبتعد عن ماذا؟ عن الاغترار بما يفعلونه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهم هم الذين قتلوا أهل البيت، وهم الذين يتباكون عن أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نشهد الله أننا نحب أهل البيت، لكن محبة شرعية وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ونعتقد أن حب أهل البيت من الإسلام، ومن أبغض أهل البيت فهو منافق، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق. وهذه عقيدتنا. فهل نحن نبغض أهل البيت؟ أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكننا ننصح أهل البيت أن يسيروا على ما سار عليه النبي، وعلى ما سار عليه الحسن والحسين، وعلى ما سار عليه زين العابدين، وعلى ما سار عليه علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل البيت من الهدى والتقى، ويبتعدوا عن مثل هذه الأفكار الدخيلة على منهج أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه من المسائل المهمة. ولهذا أيها الإخوة، دخل إلى أوساطنا أشياء باسم أهل البيت، ما يتعلق بالمتعة، ما يتعلق بتحريف القرآن الكريم، ما يتعلق بأشياء كثيرة. أهل البيت منها براء، أهل البيت منها براء، أهل البيت بعيدون عنها. بدأنا نتناقش عندنا في المدينة من طلبة الحوثي الذين تتلمذوا على يديه، يحملون هذه الأفكار، أفكار المتعة، والمتعة محرمة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر عند أن حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة، فهي باقية محرمة إلى قيام الساعة، لكن ما يزال هذا الأمر عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنالك روايات كثيرة ينقلونها، أنقلها لكم بالروايات والنص من كتبهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يكذبون على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، ويزورون هذه المسائل. ثم أيضا يقولون: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، نعم أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. من هذا يتبين لك أنهم يعتقدون أن من اعتقد أن المتعة حرام فهو كافر في مذهبهم. وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 366، وهذا من أجل كتبهم التي يعتمدون عليها. وقيل لأبي عبد الله: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها، أي المرأة التي يتمتع بها، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع السابق من لا يحضره الفقيه. أيضا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمتع بامرأة، من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. يعني من زنى يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ولهذا يصدقون هذه الروايات ويعتقدون أن المتعة هي من دين الإسلام، وكلما زاد أحدهم متعة كلما دخل الجنة بغير حساب والعياذ بالله. وروى السيد فتح الله الكشاني في تفسير منهج الصادقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 كانت كدرجة علي، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي، يعني فمنزلته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا سيذهب واحد يتمتع 4 وهو بمنزلة النبي ويترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والعياذ بالله.
وهذه من الاعتقادات الباطلة. جلست مع شخص من أصحاب الحوثي هذا وبدأت أناقش في المتعة، فأخذ يقول المتعة جائزة يأتي بأدلة وشبهة إلى آخره. قلت إذا كنت تفعل هذا فهل تأذن لأخواتك أن يتمتع بها الناس؟ فصمت وسكت. وهناك من سيتمتع بها الآن، يدفعون لك الآن 5000 وساعة فقط يتمتعون بها. فصمت والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون عقيدة يريدونها لغيرهم لا يريدونها لأنفسهم ولا لحرماتهم والعياذ بالله. حتى أنهم من شدة بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالهاشمية والعياذ بالله، حتى أنهم من بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالرضيعة، كما قال الخميني لا رحمه الله بأنه يجوز التمتع بالرضيعة مفاخذة والعياذ بالله ولا يجوز الإيلاد. وهذه فتوى في كتبه والعياذ بالله، ونقلها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ أنه سأله مشافهة، أي تكلم مع الخميني مشافهة حول هذه المسألة وبين له حقيقة هذه المسألة. حتى أنهم أجازوا التمتع بالمرأة المتزوجة. كيف يليق بامرأة متزوجة ذات بال أن تتمتع برجل آخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه المتعة حرمها النبي، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة في غزوة خيبر، ولا يزال هذا إلى يوم القيامة. فيجب أيها الناس أن نبتعد عن هذه العقائد الخربانة، العقائد الباطلة. ولهذا تجدون في إيران من هذه العقيدة وما ترتب عليها أن شخصا تزوج بابنته من المتعة، والآخر تزوج بأخته من المتعة، والآخر تزوج بزوجة أخيه من المتعة تمتع بها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا لانتشار المتعة، والمتعة يشترط، يقولون يذهب الرجل يتفق مع امرأة ويعطيها 5000 10000 على حسب الاتفاق، يتفق يتمتع بها ساعة ساعتين ثلاث، له أن يتمتع في اليوم ب20 حتى ب50 امرأة، وإذا تمتع 4 مرات ففي درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم لا نتكلم هذا من عندنا أو من رؤوسنا، لا، هذه كتبه. فإذا قرأت الكافي وهو أشرف وأعظم كتاب عندهم فستجد هذا جليا في عقائده والعياذ بالله. أنا ما كنت أتخيل أن هذا موجود عندنا، لكن عندما دخل الحوثي وبدأ ينشر هذه الأفكار بدأنا نصطدم بهم والعياذ بالله. ولهذا أنا أحذر أن نلتحق أو أن ندخل أفكار الحوثيين في عقولنا التي هي أفكار الرافضة الاثنى عشرية والعياذ بالله، ونتنبه لهذا ونحذر أبناءنا ونحذر كبارنا وصغارنا، وفي مجالسنا نحاول أن نحذر من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد ينتقدون البعض ويقول ماذا تتكلم عن الشيعة؟ يا أخي أنا أتكلم عن الذين يتزوجون متعة، هل أنت تتزوج متعة وتجيزها؟ سنتحدث عنك. أنت تقول لا خلاص ما عليك، ولو دعنا نتكلم عن أصحاب هذه العقائد، دعنا نتكلم عن أصحاب هذا الباطل، ما لك ولو، نحن نتكلم عن الذين يسبون أبا بكر، هل أنت تسب أبا بكر وعمر؟ والله إنك عدونا. إذا كنت ما تسبهم دعنا نتكلم ونتكاتف نحن وإياك جنبا إلى جنب لمواجهة من يطعنون في أبي بكر. هل أنت تقول أن زوجة النبي زانية؟ نحن نتحدث عمن يتهمون عائشة بأنها زانية. فتعال نتكاتف إذا كنت لا تتهمها بهذا لنواجه هذا الفكر الخبيث الذي دخل علينا. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتكاتف سوية. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدتهم فيه عجيبة جدا. يذكر هنا بعض الروايات، يذكرون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو جعفر الصادق عليه رحمة الله. وجعفر الصادق من أئمة أهل السنة وهو من علماء الإسلام رحمه الله تعالى، بل كذبوا على جعفر الصادق كما يقول بعض أهل العلم، ما لو كتب كل ما قاله منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه. كل الروايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين أو أبي عبد الله جعفر الصادق، قال وعندنا والله مصحف فاطمة. أنتم تسمعون الكلام هذا بعضهم ما يصدق، كيف مصحف فاطمة؟ قال وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده،
وهذا في كتاب بحار الأنوار للنعماني. بحار الأنوار هذا الكتاب من أجل وأعظم الكتب عندهم التي ينقلون فيها تحريف كلام الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول: وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي، كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام، أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبه أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر، ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله. وآيات كثيرة ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج الذي ينتقدني. أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إلي وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 أو أكثر أو أقل للهجرة، وأخذ الكتاب ودخل به السرداب وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم إلى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لأن القرآن في السرداب، وكأن الأمة ضايعة على عقيدتهم في رواية ونسى هؤلاء قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، أي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور، والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة علينا، وأن نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد أن تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن أيها الإخوة من زمان نعيش نحن والزيدية، ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، ما يحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذه.
لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي إلا من عقائد دواهي والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأفكار والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لأن بعض الناس الآن لا يزال يقول والله ما احنا دارين الحوثي على حق ولا على باطل. يا أخي اذهب أنت وستجد أخبار، أنا عندي ملازم من ملازمه وعندي بعض مقالاته، وأنا أسمع الأخبار وأشاهد وأقرأ الأشياء العجيبة جدا من الأفكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الآن كلام سهل، لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم أكثر منا. ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعرية عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم أو شاهدتم، الذي قال سيدي حسين والرسول سوا. السيدي حسين والرسول كلهم واحد، لا إله إلا الله، يعني ما عبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم هذا. والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان. وإذا سمعت الدولة بأشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي فإنها وفقها الله تقوم بواجبها في إسكات مثل هؤلاء أو إيداعهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي أيضا يعني وفقها الله في هذه الفتنة مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الأحزاب وكذا يقولوا شفتوا أبناني احنا قلنا لكم على الأمن السياسي. والله إذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على أمننا فسنكون أمن سياسي، وسنكون بحث جنائي، وسنكون حرس جمهوري، وسنكون أمن مركزي، وسنكون كأننا رئيس الجمهورية نحمل هم البلاد والعباد. يا أخي أنت يمني، أنت من بلاد الإيمان، يجب أن تحمل هم الأمن والاستقرار. إخوانك يقتلون وانت جالس انتوا الكلام الفارغ هذا والعياذ بالله. يجب أن نسعى جميعا لنمي شملنا ووحدة كلمتنا وإبعاد بلادنا عن الفتن. يكفي ما يحصل في العراق، يكفي ما يحصل في الصومال، يكفي ما يحصل في أفغانستان، يكفي ما يحصل في لبنان، يكفي ما يحصل في فلسطين، يكفي ما يحصل في هذه البلدان. نحن في أمن واستقرار الحمد لله، في معاصي، في سيئات، في معاصي، في مخالفات، نتناصح بالحكمة، نتناصح باللين، بعقل راشد، بعقل الرصين حتى نزيح. ليس عيبا أن تنتقد الفساد بالأساليب الشرعية، لكن العيب أن تتخذ الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتعجن البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في أن يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البلاء.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن نعمة الأمن أيها الناس نعمة عظيمة، فالله عز وجل ذكرها وامتن على أقوام من عليهم بهاتين النعمتين، نعمة الأمن الغذائي والأمن على الأنفس والأرواح. فقال عز من قائل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في سربك، أنت آمن يا أخي، ناصح بالحكمة واللين، إيانا والمكايدات. المكايدات هذه ما ستنفعنا في البلاد بل ستضرنا، يجب أن نكون أكبر من المكايدات وأعقل من المكايدات التي نفعلها في الصحف والمجلات. نحافظ على بلادنا وعلى ديننا وعلى أمننا وعلى استقرارنا بما نستطيع إلى ذلك سبيلا. إذا رأينا شخص يريد الفتن وقفنا أمامه، طالب بحقوقك بالوسائل الشرعية إن كان لك حقوق ضائعة. أما أن تطالب بحقوقك كما يفعل أصحاب الجنوب، يلتقفون الناس ويعملون مشاكل، قتل بسببهم عديد. يا أخي طالب بحقك، أنت مظلوم، طالب بحقك، وما ضاع حق خلفه مطالب. لكن تقطع الطريق وتخيف الآمنين، لا، هذا ما هي مطالبة بحقوق. وكما يفعل بعض الإخوة من أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم، والذي نحن ننصحهم دائما، ننصحهم محبة والله، وإن كان كلامنا الشديد عليهم إلا أنه شديد، لأننا نحبهم ونتمنى لهم الخير وأن لا يتورطوا خلف الاشتراكية والبعثية وغير ذلك والنصرية من أصحاب الأحزاب الهدامة والعياذ بالله. وإن يتقوا الله عز وجل وأن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأمن والاستقرار وإلى وحدة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحكمة، باللين، بالصبر على الأذى، هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. والله ما ارتاحت البلاد والعباد من جراء الفتن والهزهزة والزلزلة، لأن لكل فعل رد فعل، وهذا شيء معلوم. فإذا واجهت ولي الأمر سيواجهك ولي الأمر. أنت الآن ماذا تريد من ولي الأمر؟ أن يصلح؟ هل تستخدم أسلوب طيب لإصلاحه أم تستخدم أسلوب سيء لإبعاده؟ هذا المظاهرات والمسيرات والكتابة في الصحف والسفاءة في الصحف والمجلات وفي القنوات، هذه تبعد عنك من تريد إصلاحه. أنت تريد إصلاح الوضع، ما هو الأسلوب الذي تصلح به الوضع؟ أو السب واللعن والشتم وماذا نام والتفسير وتأليب الأعداء والتعاون مع الأعداء؟ لا، هو الأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بهذا الأسلوب تستطيع أن تصلح البلاد والعباد بإذن الله. أما بأسلوب الشدة والجل والجلافة فلا يمكن أن تحصل على خير أبدا، وهذا شيء معلوم. وعلى مر التاريخ في أيام الدولة الأموية خرجوا عليها 23 مرة وهم يخرجوا على الدولة وما أفلح واحد منهم، والدولة تقتلهم كله. وفي الدولة العباسية أكثر من 13 مرة يخرجون على ولاة الأمور وما أفلح واحد، قتلتهم الدولة كلها. وهكذا أيها الإخوة، فالواجب أن يوقع أن الإنسان يحذر ويتقي الله، يحاسب نفسه ويراقب الله. حوثي الآن يقتل بعضهم، ما زال يقول والله أن الحوثي على حق. يا الله، خطيب جمعة يقول الحوثي على حق، يا سبحان الله. يا أخي غسل لحيتك، هذا طهرها بالسنة، ابتعد عن الشبهات والوشوشات والسياسات البارعة. إذا كان الكرسي قد أعمى بصرك ضعه تحت نعلك يا أخي، ترفع، انتبه ما يحصل. لقد قتل من أبناء قريتك أناس، ما ذنبهم؟ إننا يدافعون على أمنك وعلى استقرارك، يدافعون عن بلدك. لو كنت أنت رئيس جمهورية ورأيت أناس خرجوا عليك وبدأوا يستلمون الزكاة لهم ويدرسون كتب من كتبهم وبدأوا يقطعون الطريق ويخيفون الأمنيين ويشترون الأسلحة ويعملوا الخنادق، هل ستعطيهم حلاوة؟ أم أنك ستنزل إليهم من أجل أن تضبطهم وتدعوهم؟ فإن عملوا ستستخدم معهم القوة لإعادتهم إلى الجادة. وهذا هو واجب ولاة الأمور، واجب ولاة الأمور أن يحموا الناس وأن يدافعوا عن قضايا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يوصلوا إليهم حقوقهم من الظلمة والفجر والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء والعياذ بالله؟ ويجتمعون في مجلس النواب ويلومون الدولة. يا أخي الدولة عندنا في اليمن بالذات دولة على بساط أحمدي كما يقولون. إذا قطعت الطريق تعطيك 1,000,000 ريال يمشي لك سيارة وربما تعطيك طريق. لكن هؤلاء حاولت معهم بكل وسيلة فأبوا إلا الحرب إلا القتل إلا الدماء إلا التكفير إلا التبديع إلا التفسيق والعياذ بالله إلا جلب الأفكار الخبيثة إلى بلادنا الحبيبة. يجب أن نتكاتف أيها الناس، وهذا شيء يفرحني جدا أنني كلما جلست في مجلس أصبحت عقول اليمنيين واحدة في يافع في أبيان في لحد في صنعاء في دمار في مناطق إب في حضرموت في عدن في كل مناطق اليمن في مارب في الجوف في حجة كل مناطق اليمن أصبحت عقولهم واحدة باتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل والعياذ بالله. وهذا من فضل الله. الحرب السادسة فضحت الحوثي أكثر من الحروب الأولى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل ظهرت حقائق للناس كانت مخفية عنهم، بل بدأ أحزاب اللقاء المشترك الآن يشوهون بصورتهم أمام الناس، بل بدأ الناس يفهمون أنها مؤامرة والعياذ بالله على بلادنا. بعضهم مؤامرة من أجل الكرسي وبعضهم مؤامرة سياسية تمتد إليها أيادي من خارج البلاد. فيجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور لنحمي بلادنا وعقيدتنا وديننا، وتتضافر جهودنا كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأقم الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة في المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين شذ، فخرج عن جماعته وكان فيهم أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قال: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار.

بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لابد تجتمع فيه، لابد أن تكون النية صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر. الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليرائي الناس ويذكر بينهم. قالوا فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد. مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه يعذب في شمله غلها. وهكذا هذه الأحاديث. هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد حكم له بالجنة وقطع له بها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة إلا من جاء الوحي بذلك في حقه. فكذلك الشهيد، قالوا لا نقول فلان شهيد إلا من ورد في الدليل أنه شهيد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطلاق ذلك، وذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض أحاديث وبعضها ضعيف نستدلوا به. نستدلوا به أيضا إطباق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كأن يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال وجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة. وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، يا هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا، لاحتمال أن يكون مثل هذا، أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل. وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيه، يعطى حكم الشهداء

0: الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبني على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان المضعون لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نرجو له. أخي سأل عن حديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي قال أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقع التصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبي، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبي عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.